Thank you.

اقرب شبك على الخط عليه الخط ولا خط على اقرب شط مستقبل قال ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا خط رساني لقط خط رساني خفزاد معاه قالت شط

Dwayne, you know, name is right. Oh my God, I'm not Dwayne.

0: الدماء نبقي
1: لخبطهم في الشعار الهول.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجد الترحاب أسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتبار واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي تميز بكتبان رملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الدخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي. وكيف قلت، هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع، مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. ويكي إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم. إذن سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا بعد ما مرحبت بك، أولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، إمتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي أي سنة تقريبا؟ نعم سي صعيد.
2: شكرا أحمد، أشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى أصلا بالريو دي أورو، وسمي بهذا الاسم سنة 1934 من طرف الإسبان نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غربي إفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقياني، والطور وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب، إذا بعد ما جاوبتي سي الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج واد الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة؟ عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا، جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولف بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار روخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر، وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات.

وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طيب سي صعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج واد دهب ونوادبو، سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه سيساعدني.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيض تتخلق منها دود، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريهط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على افريقيا، واذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القاره الاسيويه، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومه لهي تفيد المستمعات والمستمعين. اذا مستمعين الكرام، خصصنا حلقه اليوم للحديث عن خليج الدخل او خليج واد الذهب باعتباره احد اجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بانه بالنسبه لجهتنا هذا جزء من الذاكره الجمعيه الساكنه ديال الجهه، فيه الاقتصاد، فيه السياحه، فيه الجانب اجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبلة عالمية للرياضات المائية، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اللي اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربية الأحياء المائية، وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذا باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها، مشكورا اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم. شكرا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الدهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
3: أكد رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار أحمد حرمت الله أن جهة الداخل وادي الدهب باتت تترسخ اليوم كقطب تنموي مدمج منفتح على محيطه الإقليمي بفضل الأوراس الكبرى التي أطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد حرمت الله في تصريح لوكالة المغرب العربي لأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن الجهة شهدت طفرة غير مسبوقة ما جعلها تتحول إلى قطب جاذب يستفيد من دينامية تنموية شاملة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذا التحول هو ثمرة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015 ليشكل بذلك منعطفا حقيقيا في مسار تنمية المنطقة من خلال تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وتحديث البنية التحتية. وأكد السيد حرمت الله أن الرؤية الملكية جعلت من التنمية المستدامة دعامة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المنتجة تخلق الثروة وتحترم البيئة. ووضح أن هذه المقاربة مكنت جهة الداخل وادي الدهب من استقطاب مشاريع كبرى في مجالي السياحة والطاقات النظيفة ما جعل منها منصة واعدة للاستثمار الأخضر. وأضاف أن هذه الدينامية تندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الداخل بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي مع ترسيخ دورها كقطب اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية. سجلت جهة الداخل وادي الدهب من ضمن أربع جهات بالمملكة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 معدلات مشاركة في القوى العاملة تفوق المعدل الوطني. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أربع جهات سجلت في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن الأمر يتعلق بجهات الداخل وادي الدهب متبوعة بطنجة تطوان الحسيمة ثم الدار البيضاء أسطات بعد ذلك جهة مراكش أسفي. وفيما يتعلق بمعدل المركب البطالي سجلت جهة الداخل وادي الدهب وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة أدنى المعدلات على الصعيد الوطني. وبالتوازي مع هذه المذكرة وبصفة مؤقتة تنشر المندوبية السامية لتخطيط المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسة لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 وفقا للمفاهيم الجديدة.
2: جهة الداخل وادي الدهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

وجوعي وحي وربوي وعنه ما عليه.

عينه ما قد راح المنازل والنايا

Bye.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

حدثنا معهم أراد أن نقم مكة بدلا والبيت أراد أن

kok. Muhammedun el-Mukhassasu bismi Ahmedin. Min el-Mahmud.

المرسلين هم التقاهم وأكرمهم وأطهرهم كفاية

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم التجربة. التجربة تمثيلية إذاعية كتبها عن اللص والعائلة لإيهاب الأزهري محمد أبو الصواب. ضبط الصوت وسجلها محمد الشقاوي، إخراج الهاشمي بن عمر.
1: الحيوانات درجات حسب ميزان القوة. السبع منخوي، النمر منشوي وديما في عزلة، النمل معروف بالاجتهاد، مشهور بالعمل الجاد بالبني، والبني أساس كل حياة زهرة. وتم حقيقة ثابتة، بقدر ما عاش حيوان مع حيوان إلا وتعاطفوا، وبقدر ما عاش إنسان مع إنسان إلا وتعاطفوا وتفانوا في الحب. بعكس المثل اللي كيقول إذا شفتي جوج متعاشرين عرف الدرك على واحد، ما كيهمش. اليوم عندنا تجربة ديال جوج ديال الكائنات، هو وهي، هو وهي اللي تجاوزوا مرحلة الحب الرومانسي، هو وهي اللي بناوا علاو بخيالهم قصور كلها ورود كلها ابتسام، هو وهي اللي قفزوا درجة وبالزواج طلعوا على الواقع بعد ما مروا كذلك بالحب الأفلاطوني ومضيغ المسكة وكثرة الشكا والبكاء والمسارية ما بين الأشجار. واش من بعد هاد المرحلة غادي تستمر المحبة ديال هاد جوج الكائنات؟ واش ما غادي تظهر بسماهم الصافية حتى شي صحابة وتصبغ ليهم نهار؟ في عصر كله ماديات، عصر طغات فيه الآلة وقلات العواطف، عصر علنات فيه المصالح على كيانها، مات فيه الكروندات وبنات فيه النرجسة، صرح شامخ عالي في نفوس بني الإنسان. الحقيقة أن الصراحة جراحة، الصراحة فضحة، الصراحة كانت غيبة في الوقت فاش احتاجوها هو وهي. السكات من فضلكم، شوية السكات. احنا الآن في الشقة في الطابق الثالث في عمارة من العمارات. السكان هذا المحل هما أبطال هذه الرواية، هو وهي. الملاحظة أن هو باقي مدخل، هي طبيعي كتسناه من خلال الجلابة اللي لابسها والحقائب اللي حدها كيظهر عليها بغت السفر. هي الآن جالسة قريبة من الطبلة فوق هالحلوة، ظهر عليها الاضطراب والقلق، بحيث مرة مرة كتشوف الساعة. على ذكر الساعة هذه 12:25 دقيقة في الليل. الصمت مخيم على المحل، هذا المحل اللي مظاهر الإهمال واضحة فيه، حتى حاجة ما مرتبة، سروال محطوط فوق كنبي، عفواً أريكة، قميص وجوارب في الأرض. الوقت كيفوت وهي مازال كتسنى، تسنى يا الجن حتى يطيب اللبن. وصلت لوحدة ونص الصباح وهو باقي ما ظهر له أثار. العجب كيفاش كيدوز الوقت في التمثيل. عنده الحق اللي قال الوقت مضامن سيف.
0: الوحدة ونص وانتي مازال كتاكلي؟
2: ناكل ولا ما ناكل شي، ماشي سوقك، على انا كناكل من فلوسك.
0: ايه عندك الحق، عصيت الله اللي دويتك، اما كل وقتاش بغيتي وقتاش حب خاطرك، الفلوس فلوسك وديك الشحمه اللي كتربي شحمتك. ايه وانتي وحدي تسنى حتى تولي ما كتقدريش توقفي، الله يزيدك.
2: الا بقيت مع عشره معاك، واش تسمح سيادتك وتقول لي علاش تعطلتي حتى لهذا الوقت؟ وفين كنتي؟
0: وشغلك فين كنت وعلاش تعطلت؟
2: وشغل من؟
0: ها؟ نسولك انتي؟ انتي كتاكلي وتسماني كيف بغيتي وكتعملي بخاطرك اللي بغيتي، وانا كنسهر كيما حبيت وفين مارشق لي.
2: ولكن اليوم ماشي بحال الايام الاخرى.
0: وشنو هو الفرق ما بين اليوم والايام الاخرى؟
2: كتعرف بلي اليوم الخدامة مشات لعند امها اللي مريضة.
0: ايوا.
2: وكتعرفني جالسة وحدي، ما كاين لا لي ونسني. وعرفتينا بغينا نسافروا، هادشي كله تجاهلتيه وماشي حتى هاد الوقت معطل. كنتي على الاقل تقدر هاد العوامل وما تسهرش وتجي شويه بكري.
0: ومالك خايفه؟
2: معلوم الخاف، راني وحدي.
0: انت تخافي، انت تخوفي امه.
2: ايوا بركه عليا، غير اللي مخوفاك وكتدخل بكري.
0: يا من هاد الناحيه غير تهني، راكي مخوفاني من هادي شحال. كل ما كنتي مخوفاني يكون كاع ما نجي معطل ونعمل بناقص من السفر.
2: ما بقيناش مسافرين.
0: ايوا لا، شوفي الساعه وتعطيك الجواب.
1: الرجل هو الكلمة، هو ما التزم شيء بمواعيد السفر اللي كانوا مقررين، وهي بقت جالسة كتسناه، وهذا إهمال واضح، وإهمال من هذا النوع نتيجته القلق، والقلق والعياذ بالله من انفعالات الضر بالنفس. والشخص المقلق ما كيتمتع شي بالحياه وبحلاوتها، وكيحمل الدوره الدمويه ديالو فوق شدها، الشيء اللي كيعطل عمل العقل وكيرهق الاعصاب وما كيبقى توازن. والقلق كيزيد يكبر في النفس الخوف، وكيعطي التركيز عطله، وكتبقى الحلول في التجاج، وهنا الفكوزه كتعوج، ونتيجه القلق مصدرها للجاج. وبلا تعطل، هذه حجه من الحجاج.
0: قميص
2: جام
0: صبنا لي بالصباح ما موجوده. وشغلي وشغلك واش قاعده كتعملي لينا؟ شنو هو شغلك؟
2: انا غددك في عظامك.
0: ايوا بعدنا على الاقل تكوني عملتي شي حاجه. القميص جالي جولت البارح هي دي؟
2: لا.
0: وشنو
2: هذيك القميص جال اللي قلعتي الجمعه اللي فاتت؟
0: كيفاش
2: كيف كتسمع؟
0: شوف انا هذا الشيء راه طلع لي في الراس.
2: اللي شافك مهتم هكذا بقوامج يقول ما كتمشيش تخدم، كتمشي تبرز.
0: بركه ما تحلي فمك، كتعرفي باللي في كل صباح كيخصني نخرج بحال جميع الموظفين، وزيد على هادشي نلبس اللي عجبني ونخرج كيفاش عجبني. انا واحد الانسان كنعمل اللي بغيت لانني حر.
2: ايوا الا كنت حر طلقني.
0: نطلقك وانا كرهت على راسي وعيني نطلقك. بغيت نطلقك باش نرتاح من هاد الجحيم اللي عايش فيه، بغيت نطلقك باش ترجع للبسمه ونعيش كيف كنت في الهنا والسعاده وراحه البال. بغيت نطلقك انما
2: ما قدرتيش تقولها، خايف من باك، خايف لا يحرمك من المصروف اللي عايش منه وما حمدش الله.
0: بركه بركه ما تطول لسانك.
2: نطول لساني ونقول به اللي بغيت ما دمت عايشه معاك ومزيرك من عنقك بحال شخروف.
0: مزيراني انتي؟ مزيراني
2: انتي
0: نجيبك.
2: استعملني استعملني ولا تقوت،
0: تفرق
2: مني ولا تقوت. انا بقوت دابا يسمعونا الجيران
0: ونقولوا
2: شي فضيحه هاد الليله.
0: انتي مزيراني
2: كيف منك؟ عز منك
0: هو بعد الكلب. هو بعد منك.
2: صافي
0: صافي
2: اختي اختي الخواف للناس يعرفوا حقيقه معيشتنا، وهما كيعرفوا بلي حنا عايشين في السعاده كيف كيعتقدوا. خايف لا تظهر مخالف على الصوره اللي مكونين عليك الناس، او لا اهتمامك بالمظاهر هو اللي مخليك متاخذ موقف الزوج الناجح القادر على تحمل المسؤوليه. المظاهر هي اللي مخلياك تكذب على نفسك وعلى الناس. سير سير تنعس وخلي شرك فيك، وحيت يصبح الصباح عاود تظهر للناس بمظهر الزوج السعيد الناجح.
0: ايوا وشكون السبب في هذا الشيء؟ انا ادوي انا السبب. واهتمام بالمظاهر اللي كتسخر انت منها انما هي حاجه باش نحافظ على السمعه ديال العائله ديالي. اما انت ما كيهمكش يعرفوا الناس باللي عايشين في السعاده او الشقاء. عمري ما كنت كنسهر لو كون لقيت مرا مثاليه او قايمه بالواجبات ديالها، مرا كتعرف كيفاش تعامل زوجها. عمري ما عرفت السهره حتى تزوجت بك. معاملتك وتصرفاتك هما اللي دفعوني السهر. واش السهره الراحه اللي ما وجدتهاش معك؟ واش السهره النسيان؟ نسيان الواقع والحقيقه. الحقيقه اللي ما نكرهاش انني ارتكبت غلطه كبيره معك، وهاني كنادي ثمنها. انا اللي كنت طايش وما كنتش متحكم في نفسي. فين كلامك على الإخلاص؟ فين كلامك على المستقبل؟ الحب يا عيني، الحب كلمة تافهة جعلتنا نعيش في عالم كله أوهام، كله خيال. بخيالنا بنينا قصور، علاش بنا؟ على الرمال. خيال وليد الحب، والغلطة اللي ارتكبناها فعلا كانت ناتجة عن الحب. والحياة اللي عايشينها الآن هي نتيجة كلمة حب.
1: رجعوا لي ايام زمان، هو وهي في ايام زاهيه بيضاء، ربيع احلام مع اضطراب الاوهام. هو وهي في ايام زهره، شمسها محبه خيوطها من الذهب الساطع على البراق.
2: كتحبني؟
0: عيب عليك.
2: شنو اللي عيب عليا؟
0: سوليني هذا السؤال. واش حنا عاد بغينا تعرفوا؟
2: بصراحه عمرني ما حبيت شي شاب في حياتي بنفس القوه اللي حبيتك بها انت، ويستحيل نعيش بلا بيك.
0: وانا ما يمكنليش نعيش دقيقه واحده بعيد عنك.
2: صح.
0: باش تبغي نحلف لك
2: بافروديت.
0: وحق افروديت وشهدوا عليا جميع العشاق الشيء اللي كنقول لك. شهدوا عليا عنتر وعبلة وقيس وليلى وروميو وجوليت. واني من نهار شفتك دق قلبي وفهمت شنو قال، وكتمت سري وبقى الحب في قلبي جوال، حتى صار كبير وما بقيتش قادر نخبيه، وآمنت بالحب وكل ما حكوا لي عليه.
2: يا سلام زيدني.
0: انت بالنسبه لي بسمه هوا مع الترصافي.
3: وشنو آخر؟
0: أنت بالنسبة لي سمفونية حب خالدة، قصيدة القصائد، نغمة راقصة في جنة العشاق. أنت شمس شرقة في دروب سكانها ورود زعر. أنت خطوة موزونة في بستان أخضر فواح، ربيع فواح، وأنا عاشق ملحاح غارق بحر الأشواق.
1: هاي هاي هاي هاي ما كانت الدماغ كبيرة هذه. هادو تعدى وجميل وبوتينا وكوتير وعزة، حبهم فاقر وميوجو ليت وعنترو عبلا. تعدى والمثالية الموجودة في طوق الحمامة لبني حزم اللي قال من عاشقة فعفة فمات مات شهيدة. خلينا بطلنا غرق في بحر الأشواق، نشوفوها واش حتى هي غادي تغرق أو غادي تطلع على الواقع.
3: أنا خايفة.
0: خايفة؟ من إيش؟
3: من غدا، من المستقبل. خايفة في يوم الأيام يضيع الحزن هذا الصفحة البيضة في حياتنا. خايفة تهبش ريح قوية تزعزع محبتنا وتكسرها وهي مازالة في البدو شاخدة. خايفة من الغيرة، وفي طبعك مغيار كبير.
0: الغيرة علامة صارخة من علامات المحبة الصادقة.
3: بالعكس، الغيرة وحش قوي فتاك في مقدره يفرق بيناتنا في يوم من الأيام.
0: أش تخرف ترديد الأوهام وكوني واثقة باللي ما موجودة حتى قوة اللي تفرق ما بيناتنا.
3: متأكد؟
0: واثق ثقتي بنفسي.
3: يمكن قلت شربتك هي اللي كسدوي. لما تعرف إنسان من غيري وتعيش وتطيش تعاني وتجرب.

0: تقول كلام مخالف للشي اللي كنقولو دابا. دابا ولك بزاف عليا؟
1: لا.
0: وصاحبك؟
1: صاحبي دوافك بين لي المساوئ ديالك وعيوبك، ونسى ما تكلم على المزايا اللي كتوفر عليها.
0: عارف علاش؟
1: بقدر ما فهمت الدافع اللي خلاه يتكلم فيك بسوء.
0: عمرني ما اهتميت بيه، ولو كيحاول قدامي يتجبد ويتأنق وينطق بالألفاظ والعبارات، وحاول مرارا يتكلم فيك حتى انت، وهنا احتقرته.
1: يستحق،
0: مع انه صديقي.
1: كان
0: ودابا
1: يبغى يعاود يرجع، انما المخسره يعني بقدر ما ساعدته وحسنت له، انما سائل لي ومازال.
0: وباك
1: مالو؟
0: اش غادي يقول لك عليا؟
1: شكون غادي يتزوج بك، انا او هو؟
0: ودراستك؟
1: من محبتك غادي نستمد الاجتهاد والسهر ليل ونهار حتى نتخرج.
0: ومن بعد نتزوجو؟
1: من بعد ما نتزوجو غادي نكونوا اسعد مخلوقات على وجه الكره الارضيه.
0: لما نتزوجو غادي نحاول نجعل منك انجح زوج في العالم كله.
1: باخلاصنا، بالتفاهم اللي بيناتنا، بتقارب الميول ديالنا، وبنظرتنا الموحده للاشياء، غادي نعطيو مثال لكل زوج والزوجه كدر الخلاف حياتهم.
0: بمحبتنا نصبغوا الليل نهار،
1: بمحبتنا نهزموا الشرار،
0: بمحبتنا نهدموا الجبال، يزيان حالنا عشرتنا سطوال،
1: بالصفا والوفاء نحقوا المحال.
0: تشرب قهوه؟
1: لا لا لا لا لا, لا. شويه الموسيقى، راسي كيصدعني، كنحس بالدوخه، بغيت نرتاح.
0: ارتاح.

0: باش تبقى الدنيا غادية على وتيرة واحدة من المستحيل. في خلال 24 ساعة كيبدا النهار، وبعد غروب الشمس كيتبعوا الليل، كترجع كرة في السماء حيط بها النجوم. إلى ما كان غيام وكانت أحوال الطقس مزيانة، السنة فيها 4 ديال الفصول مختلفة، خريف وشتوى ربيع وصيف. الصبايغ الموجودة في الدنيا شلة متعد مختلفة، وجغرافية كل البلاد مختلفة، والبشر وانت وذكر. وليكون كانت الحياة كلها سعادة وابتسام لكون ملها الإنسان. إذن لابدأ في الحياة من فرح وقرح، ضروري الغضب، السعادة والعذاب، البغض والغيرة، المحبة والحيرة. إلى ما كان شقة ما بقات لدى في الراحة، وهذه سنة الحياة. دابا حسب روايتنا هذه 3 الصباح، الزوجة دخلت تنعس، الزوج تكا داتو عينيه، ظهر عليه عيان. اش هذا؟ شي حد جيت الشرجم.
1: الا تحلبتي او خوتي غادي نقتلك.
2: انا فارك، انا فارك، لا تقتلنيش، خذ اللي بغيتي وما تقتلنيش.
1: وقف،
2: هاني هاني هاني،
1: ما تحركش.
2: ولا شاد الحبل
1: باش نكتفك. ما تحركش، وإلا تحركتي رصاصة وحدة ويديمو الأمانة أمانتو.
2: ركون هاني، ما خديش نتحرك حتى تأخذ اللي عجبك.
1: قلتي ناخذ اللي عجبني؟
2: أخذ كل شيء، كل شيء.
1: مزيان، باقي لي نعرف فين هاد كل شيء.
2: كل شيء ها هو قدام، كل شيء.
1: آه، نعلمك بلي أنا ما جايش معايا سيارة نق باش ناخذ كل شيء.
2: إيوا، دي شوية وعاود رجع على شوية حتى تكمل.
1: من بعد ما تكون تعلمتي البوليس والجيران. واخا انني شفار ماشي محترف، راك ما تقدرش تلعب بيا.
2: انا نقدر نلعب بك.
1: المهم، انا بغيت اللي خفيف وزنه وثقيل في ثمنه.
2: بحالاش
1: كتسولني انا؟ بحالاش مثلا مجوهرات دمرتك، ذهب، فلوس مخبيهم.
2: فلوس مخبيهم؟ اش مخبي؟ ما كان كسب معي هذا 2000 فرنك.
1: 2000 فرنك هي اللي بقات لك من المصروف باش كيعاونك باك.
2: المصروف باش كيعاوني با؟ شكون اللي قالها لك؟
1: المسألة بسيطة، غادي نفسر لك. واخا ما خصني شاي نعاود لك أسرار المهنة. احنا
2: شفرة
1: شنو؟
2: حشم عبد الله، انتم ولاد الناس، ولاد الناس.
1: احنا عندنا جواسيس اللي كيجيبوا لنا اخبار المدينة كاملة، وما كندخلوا للدار حتى كنكونوا عارفين عليها المعلومات الكافية. مثلا شحال فيها من بيت، شحال عدد السكان ديالها، وشنو هو برنامج الأسرة، وقتاش كيفيقوا، وقتاش كينعسوا، وقتاش كيتغيبوا. على ذكر التغيب، كان من المفروض اليوم تسافروا.
2: حقيقة إنما ما بقيناش سفرنا.
1: وفين هي السيدة مراتك؟
2: ناسة في بيتها، ما يجعلت ناس مطموم.

0: اش كتقول؟
1: لا والو والو والو،
0: هي انا حمق دابا؟
1: لا انا اللي حمق ومزوج بحال هادي.
0: مالها؟
1: مالها ما مالها والو، انا اللي ميلالي.
0: دبر المحاينك اخويا، علاش كتعاود لي قصه حياتك؟
1: ما عرفتي والو،
0: هي مخبي عليا شي حاجه مهمه.
1: لا غير مراتي.
0: مالها؟
1: انا عشها ثقيل، داكشي علاش ما فقتش كاع.
0: كنعرف هادشي.
1: كتعرف؟
0: قلت لك عندي معلومات كافيه عليكم.
1: عجيب السي
0: شفار، غير قولها اش كاين.
1: قعد نتكلم معك.
0: نقعد؟
1: يا غير قعد وما تخافش، ما تخافش.
0: كيفاش ما نخافش؟ وعلاش اللي بغيتي نقعد؟
1: على اي حال الا جلستي وسمعتي كلامي راك ما غاديش تندم.
0: وعليه ها هو
1: مزيان. واش يمكن لي نعرف منين دخلتي لنا
0: ومنين بغيتي ندخل؟
1: بالباب؟
0: لا نسترجم.
1: كان محلول ولا انت اللي؟
0: انا اللي بالطريقه ديالي الخاصه.
1: ومنين عرفتي علينا كاع هاد المعلومات باللي كنا غادي نسافروا وباللي تناخذ الفلوس المصروف من عند با وباللي حتى مراتي عسى ثقيل؟ يعني منين؟
0: من الخدامه ديالكم.
1: اها من الخدامه ديالنا. اذا كتعرفها وكتعرفك.
0: ايه ولا
1: واش؟ ايه ولا
0: هي ما كتعرفنيش وانا كنعرفها.
1: بحالاش؟
0: من جمعه لجمعه كناخذ القوامج ديالي وكنديهم للصباط، وديما كنختار الصبان اللي كيكون بعيد على الحومه فاش كنسكن، وهذا الصبان كيكون ما كيعرفني ما كنعرفو. كنديرو القوامج وكنجلس كنتسنى حتى كيحددوهم لي. في هذا الوقت كنبدا كنتفرج على الخدامات اللي غاديين جايين لعند الصبان، وكنبدا نسمع الكلام اللي كيدور بيناتهم. وراه كتعرف الخدامات ترتارات مشهورات بلا لا فعلات لا تركات. كنبقى كنسمع الكلامهم حتى كنلقى الهمزه اللي كنحط عليها عيني. وهكذا حطيت عيني عليكم. مراه وراجلها عايشين وحدهم وعائلتكم لاباس عليها، وبا كيعطيك فلوس المصروف وغادي نتسافروا اليوم، والدار جات في الطبقه الثالثه، وغير مشات الخدامه تبعتها بلا ما تعرف بلي انا تابعها. عرفت العماره وعرفت الدار ودرست منين غادي ندخل وكيفاش غادي ندخل بلا ما نحصل. وفي هذه الحاله غادي نكون انا كنعرفها وهي ما كتعرفنيش.
1: واش انت متاكد باللي الخدامه ما كتعرفكش؟
0: بكل تاكيد.
1: والصبان مي صاحبك بلا شك؟
0: الصبان عمرو ما شافني ولا عرفني وعمرو ما غادي يعاود يشوفني.
1: مزيان. ويلا جمعتي كاع هاد الحوايج اللي عندي في الدار شحال كتظن غادي يجيبوا لك؟
0: انا ما نكرهش نلقى عندكم الذهب.
1: موجود، ما غاديش تعرفوا فين مخبي.
0: غير كون هاني الا كان انا في الدار واخا يكون تحت الارض غادي نوجدوه.
1: ونفرضوا لقيتي الذهب شحال كتنوي تربح؟
0: ما نكره شايب هاد الهمزة هادي طلع عليا بواحد الميتين ألف فرنك.
1: إذا لقيتي الدهب؟
0: قلت لك هذاك شغلي، غادي نعرف كيفاش نلقاه.
1: وشنو رأيك توفر على نفسك هالتعب وتطلع 500,000 فرنك؟ الورقة كتحك أختها.
0: أش كتقول؟
1: قلت لك غادي نعطيك 500,000 دولارنك.
0: وعلاش؟
1: تقوم لي بواحد العمل، عمل ما قدرتش نقوم به أنا.
0: وشنو هاد العمل؟
1: تهنيني من مراتي.
0: كيفاش نهنيك من مراتك؟
1: تقتلها.
0: نقتلها؟
1: مالك اختي؟ مالك؟
0: اش كتقول؟ واش انت بعقلك ولا؟
1: كنتكلم معك كامل الوعي. مالكش تكدر هذا؟ خايف؟
0: لا لا لا ما خايف شيء.
1: وتبغي 500,000 فرنك؟
0: ما كرهتها شيء ولكن.
1: مالك اذا شافك الواحد على هذه الحاله يقول لي عمرك ما قتلتي.
0: حقيقه انا عمرني ما قتلت.
1: اها
0: تماما، انا ما عمري قتلت شي مخلوق في حياتي، وهذه كاع المرة الثانية اللي كندخل فيها لشي دار باش نسرق.
1: وترني انت يعني دابا قمار ماشي محترف.
0: كيف ما كنت ما يمكنليش نقتل.
1: وناوي تتبع هاد الحرفة؟
0: ممكن.
1: ايوا كون متأكد بلي لابد ما يجي شي نهار اللي تقتل فيه وتقتل فيه. وإلا قتلتي ب500,000 فرنك حسن ما تقتل بلاش. وماشي غادي نعطيك غير 500,000 فرنك، غادي نسمح لك تدي يعني السرتلة والسلسلة ديال الذهب ومضمة وعقد الجوار.
0: غادي تعطيهم لي دابا؟
1: لا تيدي مول الامانه امانته. ديك الساعه غادي تاخذ الفلوس وتاخذ كل ما وعدتك به، ومن بعد غادي تضربني على راسي حتى يسيل الدم وتخرج في حالك سالم غانم.
0: ايوا ولكن هذا الفردي خاسر وغير مقشاوش عاشور.
1: سمع، غادي تدخل البيت فاش موجوده وتجر من تحت راسها المخده وتخنقها بها.
0: وإلا فقت؟
1: ما تفيقش هاي نعاسها ثقيل.
0: وفين ال500,000 فرنك؟
1: حتى تفضي شغلك عاد تاخذهم.
0: وإلا قمت بشغلي وقمت باللي عليا وقلت لي ما عندي فلوس؟
1: قتلني حتى انا ديك الساعه.

0: ياخد اللي بغيتي. واش كتسنى؟ فاش كتفكر؟ مالك حاير؟ ايوا كنتي قمت تمام اليقين الا قمتي حتى خرجتي من هنا بلا ما تقوم بالعمل اللي طلبت منك غادي نتصل بالبوليس ونوصفك لهم وصف دقيق حتى يمكن لكل واحد منهم يتصورك قدام عينيه ونسول الخدامه والصبان الا بقاو عاقلين عليك. اما 500 الف فرانك غادي تصبح مكافاه للشخص اللي غادي يقبض عليك وغادي نبقى تابعك تابعك حتى تدخل الحبس.
1: إلا عملتي هاد الشيء غادي نعترف للقاضي بالتحقيق باللي انت اللي طلبتي مني نقتل مراتك وساومتيني كاع.
0: وشكون اللي غادي يصدق كلام واحد شفار؟ حتى حد. وزيد على هاد الشيء الناس كلهم كيعرفوني انا ومراتي عايشين في الهنا والسعاده الدائمه. وشنو هي النتيجه اللي غادي تخرج بها انت؟ شنو هي؟ طبعا الحبس. وإلا مشيت حتى طلت بدم وجهي لانك اتهمتيني تهمه خطيره، تهمه غادي تسد لي العلاقه مع مراتي ونزيد نثبت الحاضرين باللي تعديتي عليها وبغيتي تجردني من الممتلكات ديالي، فهمتي؟ على محال ما نتهنى عليك حتى تغرق.
1: وإلا صوبت شغلي
0: داك الساعه غادي نقول ما عرفتكش وما عمري شفتك ونعطيهم اوصاف شخص اخر بعيد عليك في كل شيء. غادي نقول لهم دخل عليا الشفار وضربني في الظلام والسرجم اللي مفتوح والاتات المسروق غادي يزيدوا ياكدوا دخول شفار للدار زياده على الضربه دراس اللي غتعطيني وحوايج المزقين والجراح اللي غادي تكون في يدي وفي وجهي ونفخ ليها كاع حتى عينيا. ايوا اصبر بلاتي ونفرضوا كاع حصلتي.
1: مثلا
0: غادي نقول ما كنعرفك شاي وما عمرني شفتك.
1: دابا 500 الف فرنك نقبضها الا قتلتها. ولا ما قتلتهاش
0: 500 الف فرنك غادي تصبح مكافاه للشخص اللي غادي يقبض عليك، فهمتي؟
1: فهمت. في هذا البيت ناسا؟
0: لا في الاخر.
1: دابا غير تهنا ما نخرج غير لما فديت معها.
0: لا طلق راسك.
2: الخوف احساس كيتملك الانسان وقت ما حس بالضعف باش يواجه قوه اقوى منه. الخوف في الظلام، الخوف في المنام، الخوف في الحمام طبعا الا كان خاوي، الخوف من الحرام، الخوف في الافلام، الخوف من الله. وفي الحالة ديال الخوف كتزاد طاقة الإنسان وكيستطع يقوم بأعمال ما كانش مرفق يقوم بها في الحياة العادية بلا ما يشعر بالتعب. مثلا كيجري مسافة طويلة، كينقز العلو، كيطيح كيف الدلو. الخوف معروف، خروف متلوف. طبيعي يخاف هاد الليص بعد ما تساوم وتهدد. والسؤال نطروح، واش الخوف غادي يدفع هاد الليص يقتل بعد ما شفناه كيتردد؟
1: جريت من تحت راسها المخده وما تحركاتش.
0: قلت لك نعاسها ثقيل.
1: ادهي معايا راه عصبي متوترين.
0: سير الشيطان يعاونك.
1: شنو؟
0: سير طلق دغيا وما تكونش عصبي. في الحقيقه حتى انا عصبي متوتره.
2: الاعصاب هما الجهاز اللي كيربط المخ بالذات، وهي لطيف الى توترت الاعصاب. كيعيش الانسان في العذاب وكيصبح ضحيه التخمام. وإلا تشغل الانسان بالتخمام بابقى كلام، انت وبيع التفكير، قلة النعاس، السهران. وفي السهران كتلقى الهموم مجال باش تفتح، شحال من حقائق مختلفة تلفة كتفضح.
0: ايوا ماشي امدرا قتلتيها؟
1: لا
0: ما قتلتيهاش.
1: ما قتلتهاش وما غاديش نقتلها.
0: هي الساعة بغيتي الحبس؟
1: لا بغيت 700 الف فرنك.
0: احنا ما اتفقنا غير على 500 الف فرنك.
1: وانا غادي نقبض 700 الف.
0: وشكون اللي غادي يعطيهم لك؟
1: مراتي. فيقتها وتفاهمنا.
0: فيقتها؟
1: ايه فيقتها. وغادي تعطيني 700 الف فرنك من بعد ما نقتلك.
0: تقتلني؟
1: ايه غادي نقتلك.
0: انا مش
1: غادي نقتلك ب 700 الف فرنك. ولا بد نقتلك حيت انت الانسان الوحيد اللي شافني مده طويله وفي استطاعتك كيف قلتي توصفني للبوليس وصف دقيق. قررت نقتلك لانك خطر عليا الا بقيتي عايش. لهذا حالا غادي نقتلك.
0: انا مزوج هالعار. لا تقتلنيش. واش كتظن في استطاعتي نمشي لعند البوليس ونعلم بيك؟ ابدا ابدا ما نقدرش نعملها ابدا.
3: واش
0: دراك؟ شو ها بقى في محلك ولا غادي نغوت؟ بقى في محلك ولا غادي نغوت؟ تقول روح انا بدي. واك واك واو هاي بطلع تقول روح. واو واو
4: هذا انت
0: شنو؟
4: كنتي ناوي تقتلني؟
0: انا؟ ابدا. انا نقدر نقتل اعز مخلوقه عندي في الدنيا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه فكرة ديال الجنون ما يمكنش تخطر على بالي أبدا. وضميري ضميري كيفاش يسمح لي ضميري نقوم بهذا العمل الدنيء؟

0: قلبي، القلب اللي فهواك متفاني، لرد ما يذكر ولو لحظة سعيدة من اللحظات اللي عشناها. كدوب يا حبيبتي كدوب.
1: حبيبتي زمان كنتي كتاكل لي دماغي بحبيبتك، ودا هذه ما سمعت منك هاد حبيبتي اللي كنتي في الماضي بها كتصبح وبها كتمسي. الأيام كتفوت بسرعة والسنين كتمر وكترسم أثارها على وجوهنا وكتبين لبعضنا حقائق كل واحد منا كان مخبيها على الأخور. حاش نقول لك باش نوصفك؟ أظن صفت الكذاب تولمك.
0: كذاب؟ أنا عمري ما كنت كذاب. أنا متيقن باللي ما قلتهاش من قلبك يا حبيبتي، لأنني كان عارفك يا روحي، يا أجمل كائن، يا أجمل كائن عندي في الدنيا.
1: وباقي زيد فيه. أنا وياك الآن أمام الأمر الواقع، ماشي كان قصدك تقتلني وبالفلوس باش تهنى وترتاح حسب أقوالك، وما تلقاش اللي يقول لك لا فين كنتي ولا علاش تعطلتي أو فين تعشيتي. كتهرب من المسؤولية، خايف من باك لا يقطع عليك فلوس المصروف اللي انت غاني عليه وكتاخدهم مسكين منه. أنا عارفة باللي عقلك كيصور لك باللي هاد العقبات أو أي مشكلة اعترت طريقك إلا وسببه هو أنا مسكينة اللي متجاهلة السهرات ديالك مع أصحابك كلنا. واخا يكون عندك مال قارون غريز قضاء أو بكلمة حبيبتي باغي ترميني في بحر النفاق والغش والكذوب، واش كتعتقد باللي أنا مازال صغيرة؟ جاوب، شكون دابا كذاب؟
2: أنا اللي كذاب يا كاسي.
0: إيه أنت الكذاب، أنت شفار قمار، أشنو جاي عندي تعمل هنايا؟ بعاد ولا غادي نغوت؟ بعد مني.
2: ما تشوفي شاي راجلك في آخر حياته يا سيداتي، يا عفيفة يا مخلصة، يا اللي بغات تشري الجريمة وما بغاتش تشوفها. ما تخافش، ما غاديش نقتلك وما غاديش نقتلها وما غاديش نسرقكم. الغني يسرق من الفقير، أنا غني علاش غادي نسرق لكم؟ وأنا أغنى منكم، أنتم اللي خاصكم تسرقوا مني. ولكن الحمد لله اللي عندي ما كيتسرقش، عندي الحب، عندي العطف، عندي السعادة، عندي الإخلاص والوفاء والمحبة الصادقة. وانتم ماش عندكم الفلوس، الوسخ، العفن والكذوب. فلوسكم ما بغيتهمش، إلا خديتهم غادي ناخذ معهم الكراهية والبغض والشقاء. كنت باغي الفلوس باش حتى أنا نكسب أتات وحوايج بحال اللي عندكم، ولكن دابا الآن عرفت بلي المال ماشي هو السعادة الحقيقية. نظرة وحدة من مراتي وهي ملقرية ليا بالابتسام كتسوى الدنيا وما فيها، واللحظة اللي كتكون فيها شادة ليا المقراج ديال الماء وكنغسل يدي أغلى من هاد الأتات ديالكم كله. أنا بصنعتي والطمع هو اللي دفعني ندخل ديور عباد الله باش نسرق، ولكن الحمد لله اللي جعل من هذا الموقف اللي عشتو اليوم نهاية لحياتي كسراق. دابا عاد وقفت على كلام مراتي اللي كانت كتقول لي دائما ما دمنا عايشين بالقسمية اللي اعطانا الله وكان حبوا بعضياتنا رحنا أسعد الناس أغنى الناس. أنا غني وهذه حقيقة تبتت لي اليوم. الآن واش تسمحوا لي نمشي في حالي؟ وهذه المرة ما غاديش نخرج من السرجم من الباب.
3: السكات مقيم بحال هذا طبيعي يتبعو السكات، والسكات فيه وفيه بحال الكركاع، وهذا مثال معروف شيح. كاين السكات الفارغ اللي ما ضر ما نفع، مولاه ما كيبتكر ما كيبدع، الخوى الخاوي باش عقلو كيتمتع، والسكات الطويل كيصدع. وكاين المثل اللي كيقول دوز على الواد الهرهوري لا دوز على الواد السكوتي، وهذا مثل مع النبي غرض. وكاين الامثله اللي كتقول السكات اي الصمت حكمه، السكات النافع الى الانسان كيرجع فيه نفسه وعماله وفعله، شنو القبيح فيها وشنو المليح. وابطالنا هو وهي في هذا السكات غادي يكونوا كيرجعوا نفوسهم. الحقيقه انهم تاثرين، وفي هذا الموقف خص دموع البطلات تفيض، لكن ملي حنا يركن مثلو ما عندهاش الدموع تفيض، إلا بكات غادي يفسد لها المكياج دعينيها. نويوها بكات وفضات أو بلتي نسمعوهاش كتقول.

0: الكلام اللي قالوا لس حقيقي. زمان كنا كنحبوا بعضياتنا، شنو هو السبب اللي وصلنا لهذه الدرجة؟
1: عندك الحق، شنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجة بلا ما نشعروا أو نحسوا؟
0: هذا اللص راجع؟
2: لا، ماشي اللص.
1: واش بغيتي عنا؟
2: نجاوبكم على السؤال ديالكم.
1: طلبناك؟ رغبناك؟ يعني زوقنا فيك؟ أرمينا عليك العار؟ وباش من صيفة بغيتي تجاوبنا؟
2: بصيفتي كنعرف نهاية الرواية والشي اللي مكتوب في هذا النص.
0: وكتعرف السؤال؟
2: بالطبع، إنما ما نكره شي تعودوا لي المشهد.
0: الكلام اللي قالوا اللص حقيقي. زمان كنا كنحبوا بعضياتنا، شنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجه؟
1: عندك الحق، شنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجه بلا ما نشعروا او نحسوا؟ شنو هو السبب؟
2: السبب لما كانت كتوقع لكم شي مشكله بالمشاكل ما كنتوش كتعطيوها الاهتمام وتناقشوها بوعي وتحاسبوا نفسكم علاش وقعت هذه المشكله، وشكون المذنب، واش انت او هي؟ الانانيه وحب الذات هما اللي كانوا الحاجز الواقف قدامكم.
1: قدامنا؟
2: قدامهم. كنتكلم على اشخاص الروايه، حتى واحد في هاد الاشخاص ما كان كيرضى يعتذر للاخر، وهكذا بدا شي كيتراكم على شي حتى وصل لهاد الدرجه. بحال شي مرض كيبدا بسيط وكيمكن يتعالج، لكن من اللي كيهملوا المريض كيبدا كيكبر وكيكبر حتى كيصبح خطير وكيصعب العلاج ديالو، وديك الساعه كتكون الصدمه قويه وقاسيه. اذا لابد من علاج لهاد المرض. واش تبغيو تعرفوا العلاج كيف جا في هاد الروايه؟
0: لابد ما نوجدوا علاج لهذا المرض، ماشي كان هذا اللص غادي يقتلنا.
1: حقيقه لابد من علاج،
0: ويمكن نرجعوا كنحبوا بعضياتنا كيف كنا في الماضي.
1: ما عرفت، انما ما خصناش نكرو بعضياتنا بحال كيف اتضح لنا اليوم.
0: انا غادي نحاول نخليك تحبني مره اخرى، غادي نحاول نرجع السعاده فاش كنا. وراك كتعرف المراه الا قالت شي كلمه كتقد بها.
1: واش نقول لك، هذه تجربه متوقفه على البراعه ديالك. استمعتم سيداتي وسادتي الى تمثيليه اذاعيه بعنوان التجربه.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: عايز حبيب بعدك.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي محمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي حنا اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا، مستمعينا الأفاضل في كل مكان من المحيط إلى الخليج، أقرئكم السلام مرحبا بأسماعكم الطيبة إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، شاكرا لكم وفاءكم وإغناءكم لمحتويات البرنامج.

0: نستهل محاور هذا العدد بالحديث عن البحر في المجاز اللغوي والبلاغة العربية، فالبحر كما في كريم علمكم يعد من أكثر الصور حضوراً في البلاغة العربية، إذ لم يقتصر حضوره على معناها الحقيقي بوصفه فضاء مائيا شاسعا، بل انتقل إلى المجال المجازي ليصبح رمزا للاتساع والعمق والثراء والقوة، بل وللغموض والخطر أحيانا. وهكذا اكتسبت كلمة البحر طاقة دلالية كبيرة جعلتها تتردد في الشعر والنثر والأمثال والخطاب اليومي على حد سواء، عن الطبيعة والمقومات التي يرتكز ويقوم عليها البعد المجازي في اللغة في علاقته بتيمة البحر. وافانا الأستاذ سعيد عليان مشكورا بتسجيل صوتي يقول فيه:
1: يقوم المجاز في اللغة العربية على نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بينهما، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. من هذا المنطلق أصبح البحر مرجعاً بلاغياً غنياً تستعيره اللغة للتعبير عن صفات الإنسان وأحواله وتجارب الحياة. فعندما نصف عالماً بأنه بحر في العلم، فإننا لا نعني البحر بمعناه المادي، وإنما نشير إلى ساعة معارفه وخزارة علمه، وكأن المعرفة أصبحت أمواجاً لا تنتهي. وعندما نقول بحر من الكرم أو بحر من العطاء، فإن الصورة المجازية ترسم إنسانا لا ينضب عطاؤه كما لا ينضب البحر في المخيال الإنساني. وقد يستعمل البحر للدلالة على كثرة الهموم، فنقول قرق في بحر من الأحزان أو تاه في بحر من المشكلات، حيث يتحول البحر إلى فضاء النفسي يعكس الحيرة والضياع ويجسد ضخامة التحديات التي تواجه الإنسان. وفي الشعر العربي كثيرا ما يقترن البحر بالعاطفة، فيصبح رمزا للشوق واتساع الأمل وبعد المسافة.

المسافات وانتظار اللقاء، كما يرمز أحيانا إلى تقلبات الزمن. تشبه الحياة بأمواج البحر، يوم هادئ وآخر عاصف، في إشارة إلى أن دوام الحال من المحال.

عطفا على ما أشار إليه الأستاذ سعيد عليان، نستشف أن البحر ليس مجرد كلمة في المعجم، بل هو صورة ذهنية وثقافية راسخة كلما وردت في سياق مجازي فتحت أمام المتلقي آفاقا واسعة من التأويل، وأضفت على التعبير قوة وجمالا وعمقا.

0: في المحور الثاني لهذه الحلقة مستمعينا سنتناول تيمة البحر في الأمثال والتعابير الشعبية، فإذا كان الأدب الفصيح قد جعل من البحر رمزا بلاغيا زاخرا بالمعاني، فإن الذاكرة الشعبية بدورها احتضنت البحر وصاغت من حضوره أمثالا وتعابير وحكما استلهمت من أمواجه دروس الحياة ومن مده وجزره صورا تعبر عن تقلب الأيام، ومن خيره الوفير إشارات إلى الرزق، ومن هيبته معاني الحذر والصبر. توسعا في هذه الفكرة ضمن الإعلامي والشاعر والكاتب والمؤلف رئيس رابطة الأدباء الحساريين بجهة داخل وادي الذهب الأستاذ محمد ملاي مساهمته بهذا المحتوى الذي وافانا بتسجيله الصوتي، حيث يقول:
1: أكيد مستمعي برنامجي من أدب البحر أن المثل الشعبي لا يولد من فراغ، وإنما هو خلاصة تجربة إنسانية طويلة، وكل مجتمع يجاور البحر أو يرتبط به في معيشته يجعل منه مرجعا لفهم الحياة، يتحول البحر إلى معلم للحكمة وإلى لغة رمزية يفهمها الجميع. وفي الثقافة المغربية نسمع تعابير مثل البحر قدار، وهذا تذكير بأن الإطمئنان المفرط قد يقود إلى الخطر، وأن الطبيعة مهما بدت هادئة فإنها تخفي أسرارا تستوجب الحذر. ويقال أيضا اللي يبغى البحر يصبر على الموج، إشارة إلى أن بلوغ الغايات الكبرى لا يتحقق إلا بتحمل المشاق والصعوبات. أما بالثقافة الحسانية فقد ارتبط البحر ارتباطا وثيقا بحياة سكان السواحل في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث كان مصدرا للرزق ومجالا للمغامرة وعنوانا للصبر والمثابرة، ولذلك حضرت مفرداته في الحديث اليومي وفي الشعر الحساني وفي أمثال البحارة والصيادين الذين تناقلوا خبراتهم جيلا بعد جيل، فجعلوا من البحر مدرسة للحكمة قبل أن يكون مورد

0: مستوردا للعيش، وفي المجالس الحسانية يستحضر البحر للدلالة على سعة الرزق أحيانا وعلى تقلب الأحوال أحيانا أخرى، وعلى الشجاعة والإقدام في مواجهة المجهول. فالإنسان الذي يخوض البحر يواجه الموج والريح والتيارات كما يواجه الإنسان في حياته تحديات الزمن وتقلباته، ولذلك أصبحت رحلة البحر صورة مكثفة لرحلة الحياة نفسها. ولعل أجمل ما في التعابير الشعبية أنها لا تكتفي بوصف البحر، بل تمنحه روحا إنسانية، فيغضب ويرضى ويمنح ويمنع ويختبر الرجال ويكافئ الصابرين.
1: تأسيسا على ما أشار إليه الأستاذ محمد مولاي، نستخلص دون جهد وعميق أو طول إمعان قدرة المخيال الشعبي على تحويل المكان إلى رمز، وتحويل التجربة اليومية إلى حكمة خالدة. وهكذا فإن البحر في الأمثال والتعابير الشعبية ليس مجرد عنصر من عناصر الطبيعة، بل هو ذاكرة جماعية ولغة ثقافية ومستودع للقيم الإنسانية تتجسد فيه معاني الصبر والعمل والأمل والإقدام واحترام قوى الطبيعة. ومن خلال هذه الأمثال والتعابير نستطيع مستمعين الأفاضل أن نقرأ جانبا مهما من علاقة الإنسان بالبحر، لا بوصفه فضاء جغرافيا فحسب، بل بوصفه شريكا في تشكيل الوعي والثقافة والوجدان.
2: فراقت تأتي وجبت

مستمعاتنا مستمعينا الأماجد، بعد هذه الرحلة بين المجاز والأمثال والشعر والسرد والفنون، يتبين لنا أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، ولا مجرد كتلة مائية تفصل بين القارات، بل هو لغة إنسانية عالمية ورمز كوني استطاع

أن يتجاوز الحدود والثقافات ليصبح جزءاً من الذاكرة المشتركة للبشرية. فالإنسان منذ أقدم العصور نظر إلى البحر بإعجاب وهيبة في آن واحد، رآه مصدراً للحياة وطريقاً للتواصل بين الأمم ونافذة على المجهول ومدرسة للصبر والإقدام. ومن هنا تشكلت حوله الأساطير ونسجت القصائد ورسمت اللوحات وكتبت الروايات، حتى غدا البحر حاضرا في مختلف أشكال التعبير الإنساني.

ولعل السر في هذا الحضور الدائم يكمن في أن البحر يشبه الإنسان، فهو يهدأ ويثور، يمنح ويمنع، يخفي ويكشف، يحمل الأسرار كما يحمل الأمل. ولذلك وجد فيه الأدباء والفنانون مرآة للنفس البشرية، تستوعب الفرح والحزن والخوف والرجاء والانطلاق والعودة. وفي المغرب حيث يلتقي البحر بتاريخ عريق وحضارة ضاربة في القدم، اكتسب هذا الفضاء معنى إضافيا، فأصبح رمزا للانفتاح على العالم وللتبادل الحضاري والثقافي وللعيش المشترك بين الشعوب. أما في الأقاليم الجنوبية للمملكة فإن البحر ليس مجرد مشهد طبيعي، بل هو جزء من الهوية المحلية وذاكرة للأجيال ورافد للثقافة الحسانية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سامعي حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم،

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

نفوض للمدلول يكون مدحر صول النقا الكل والهوض المدلول والكل ليهم والهوض الناس يلا تتمع للحال على مدحر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها، لذلك كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وصاهم ودعوتهم الحياة تحلى فكانتهم عند الله والنبي في العلا فرضاهم

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة

0: في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: اذاعه الدخله في موسمها الجديد، برامج متنوعه، اخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتاع. اذاعه الدخله على الموجه 89.3 FM.

0: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلة تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.
1: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
0: سعيد أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المتجدد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلة ضمن برنامجكم

المنوع المباشر. صباح الخير داخلة. أدام الله السرور في قلوبكم والطمأنينة في حياتكم والسلام في أجسادكم. على الود والمحبة والشوق والوفاء نلتقي كل صباح. وفي مستهل هذه الحلقة نقول لكم صباح الخير والتفاؤل وحسن الظن بالله. اللهم اجعل هذا الصباح مفتاح خير ورزق وسعادة وبشائر تفرح القلوب. حيثما كنتم وإنما وجدتم مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بنسائم رحمته وأنعم عليكم برضاه ومحبته. ونقولها بصدق لكل المستمعين، صباح الخير لمن اعتدنا منهم الاهتمام الصادق والكلمة الجميلة والدعاء المبارك. وصباح الخير لمن يضيئون صباحاتنا بلطف حديثهم وحسن دعائهم. منحكم الله السعادة والعافية وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم ويسر لكم الخير كلما طلبتم.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع إلى مواد وفقرات برنامجكم صباح الخير الدخلة، فمرحبا بكم مجددا.

واللحظة مستمعتينا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الصيف. مع الصيف تحلو الأسفار والاكتشاف. حين يحل فصل الصيف ومع أيامه تفتح الطرقات ذراعيها للمسافرين وتدعون المدن البعيدة إلى زيارتها وتقول لنا الأماكن التي لم نعرفها بعد: تعالوا ففي كل مكان حكاية. نعم، مع الصيف تحلو الأسفار، ليس لأننا نبحث فقط عن تغيير المكان، بل لأننا نبحث عن شيء يتجدد في داخلنا. نسافر لنرى البحر من شاطئ آخر، والشمس من نافذة أخرى، والغروب بلون مختلف، ونكتشف أن العالم أوسع بكثير من حدود المكان الذي اعتدنا عليه. في السفر نكتشف المدن، لكننا نكتشف أنفسنا أيضا، نكتشف قدرتنا على الدهشة وعلى الإصغاء إلى تفاصيل لم نكن ننتبه إليها قبل، وعلى التعرف إلى وجوه جديدة وعادات مختلفة ولهجات وأطعمة وروائح وذكريات لا تشبه ما ألفناه. ما أجمل أن يحمل الإنسان حقيبته ويترك خلفه لبعض الوقت رتابة الأيام، ويمضي في طريق لا يعرف تماما إلى أين سيقوده. فربما يكون أجمل ما في الرحلة ليس الوصول إلى المكان، بل ذلك الشعور الجميل بأننا نغادر المألوف ونمنح أرواحنا فرصة للتجدد. وقد لا تكون أجمل الأسفار أبعدها مسافة، فكم من مكان قريب لم نكتشف أسراره بعد، وكم من قرية صغيرة تختزن جمالا لا تجده في المدن الكبرى، وكم من طريق نمر به كل يوم دون أن نتوقف لنرى ما يخبئه لنا من جمال. والسفر ليس دائما تذكرة طائرة ولا حقيبة سفر ولا فندقا بعيدا. قد يكون السفر كتابا نفتح صفحاته، أو حكاية نسمعها من مسافر، أو جولة قصيرة في مكان لم نمنحه من قبل وقتا كافيا. ومع الصيف ربما يكون أجمل اكتشاف أن نكتشف أن السعادة لا تحتاج دائما إلى كثير من الأشياء، أحيانا تحتاج فقط إلى عين ترى الجمال وتلاحظ بثقة، وقلب يعرف كيف يفرح بالتفاصيل الصغرى. فيا صيفنا الجميل، خذنا إلى طرق جديدة، إلى أماكن لم تطأها خطانا، إلى آفاق توسع خيالنا، وإلى لحظات تبقى في الذاكرة طويلا. مع الصيف تحلو الأسفار وتحلو معها الاكتشافات، فنسافر في الجغرافيا ونعود محملين بخرائط جديدة للروح. ولعل أجمل رحلة هي تلك التي نعود منها وقد تغير فينا شيء جميل. ثم إن السفر في ذاكرتنا ليس طرقا ومسافات فحسب، إنه أيضا أغنية
أغنية ترافق الطريق وتمنح الرحلة إيقاعها وتجعل من المسافة موعدا مع الفرح والحنين، ومن أجمل ما ارتبط في ذاكرتنا المغربية بالسفر والطرقات أغنية الفنان الكبير الراحل عبد الوهاب الدكالي في رائعته يا الغدي في الطوموبيل، أغنية تستحضر فينا صورة الطريق ومتعة الانطلاق وذلك الشغف الجميل باكتشاف الأماكن والآفاق. فهل أجمل من أن نترك الآن للكلمات أن تصمت قليلا وللطريق أن يتحدث وللموسيقى أن تحملنا معها في سفر آخر، سفر لا يحتاج إلى حقيبة ولا إلى تذكرة، يكفيه أن نفتح القلب ونترك اللحن يقودنا إلى الطريق، إلى السفر، إلى صيف أجمل، وإلى أغنية مغربية ما زالت تحتفظ بقدرتها على أن تجمل من أن تجعل من الطريق حكاية. والآن مع الفنان الكبير الراحل عبد الوهاب الدكالي نترك الخاطر للحظات ونركب معه قاطرة اللحن الجميل يا الغدي في الطوموبيل، رحلة أخرى ولكن هذه المرة على إيقاعه.

باب الحباب ما لقيت باب الحباب ما لقيت باب الحباب

مجددا نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونرفع إلى عيناتي أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل حصريا عبر راديو إذاعة داخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. غذاء ودواء. أهلا بكم مستمعينا في هذه الفقرة اللي ونذكركم أنه منذ حلول فصل الصيف وعدناكم في كل حصة نقدموا وصفة عصير لكي تشرب بارد منعش، لكن ما يعود سمر حتى مراعاة لحرارة أجسامنا. عصير هاد الحصة اللي لهي نقدموه هو من اقتراح ربة البيت أم شيماء من الداخلة، وطبعا كتقترح علينا عصير اللي من مكوناته الخيار والبرتقال ليمون والزنجبيل سكنجبير، لأنه كيرطب وكينشط وكيصفي البشرة. بالنسبة للمكونات والمقادير حاجتنا بالنسبة لما يكفي اثنين جوج الأشخاص خيارة وحبة كبيرة مقطعة ديال الخيار، برتقالتين أو جوج برتقالات حبات كبار ويعودوا معصورين، وأيضا حاجتنا في زنجبيل طازج أي سكنجبير اللي هو طري، نقطعوه قطعة صغيرة، وطبعا يستحسن أنها تكون مبشورة محكوكة، وحاجتنا أيضا في 6 الورقات ديال النعناع طبعا بعد ما نغسلوه بشكل جيد، ونقدو نضيفو اللي كيتوفر عنده ماء جوز الهند أو لا ماء عادي بارد نصف كاس، وبالنسبة للعسل البلدي الحر ملعقة صغيرة اختيارية، وطبعا كنستعملوا ثلج بالنسبة لمن يرغب قطع الثلج وشرائح ديال الحامض للتزيين. وبالنسبة لطريقة الإعداد أو التحضير تضيف أم شيماء أنه كيتم هذه الطريقة ديال الإعداد، ما تقول بأن ما كياخدش الوقت كتير، 3 دقائق كافية. إذن في الخلاط في الميكسور كنحطوا الحبة ديال الخيار، ونضيفوا عصير البرتقال، ونضيفوا سكنجبير زنجبيل المبشور أو سكنجبير اللي حكينا طبعا سكنجبير طري، زائد أوراق النعناع، زائد الماء، وكنخلطوا هاد المكونات مزيان

أما بالنسبة للفوائد الصحية ديال هذا العصير ديال هذا اللي اقترحته السيدة الفاضلة أم شيمال في هذه الحلقة، فإضافة لدوره الترطيبي من حرارة الصيف وإعطاء سوائل تنعش الجسم وأيضا كتساهم في الترطيب وتعويض أملاح، فالخيار وماء جوز الهند فيهم بوتاسيوم كيعوض لكي يضيع بالعرق. ومن فوائد هذا العصير الصحية أنه كينشط الدورة الدموية، فسكنجبير كينشط وكينقص الإحساس بالخمول ديال الصهد. وما نساوش أيضا أن هذا العصير مفيد للبشرة ديالنا لأنه فيه فيتامين سي اللي كناخدوه من البرتقال الليمون ومضادات الأكسدة، وكيعطينا بشرة صافية وما كان تنشفش بشكل اللي كيضرها. وما نساوش ايضا ان من فوائد هذا العصير انه كيهضم وكينقص الانتفاخ، فالخيار والنعناع يبردوا المعدة، وايضا هذا العصير كيقوي المناعة، فالبرتقالة والليمون ومعها سكنجبير فهو درع ضد نزلات البرد ديال المكيف. أما بالنسبة للقيمة الغذائية التقريبية الكاس اللي ديال 250 مليلتر، فالمكون اللي بغينا نعرفه المكون وقيمته، فكنلقاو بأن هاد المركبات السعرات الحرارية ديالها ما بين 70 و85 سعرة، الفيتامين سي 90% من الحاجة اليومية، البوتاسيوم من 300 ميلي جرام، والماء طبعا 88%، والألياف 2 جرامات، ومضادات الأكسدة فلافونويد والجينجيرول، وطعم منعش بين الحلو والحار الخفيف ديال السكنجبير. وطبعا بالنسبة لأوقات التناول هذا العصير فكيكون مهم بشكل كبير بعد الرياضة أو عند الظهيرة. شربوا عصيركم وبالصحة والراحة.

0: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع الشعر بشكل عام هو كلام موزون مقفى، وأيضا فيه معاني من خلال صور شعرية ومجازات ومحسنات لفظية، وكيعتمد على اللغة اللي هي غير اللغة المعجمية المباشرة المتداولة في كلامنا العادي اليومي. وأكيد أيضا أن الثقافة الحسانية غير المادية من أهم تجلياتها الغنى أو الشعر. فهذه الحلقة التي نخصها لهذا الجانب من خلال إعطاء نماذج، وأنا جد سعيد أنني نستضيف المهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن آل الصعيدي. سي آل الصعيدي، مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد، شكرا.
0: طيب، كيف شرط في البداية أن الغنى أو الشعر الحسانية من أهم تمظهرات الثقافة الحسانية غير المادية، ندور منك إذا سمحت بداية أشنهي البتوتة، لأن الغناء أو الشعر الحساني، كيف الشعر العربي أيضا عنده بحور، وفي الشعر الحساني الغناء ينقل لها البتوتة. أشنهي بتوتة في الغناء أو في الشعر الحساني؟
1: صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نتكلم فيه رايك هو يعني البحار الكبير، هو اللي بتيت،
0: نعم،
1: هو اللي بت رايك معناه بالمعنى المشروح الواضح، هو الشكر. بت فلانا على فلان شكر، زي هذا البحور صنعوا كيف قلت على شكل بحور الشعر العربي، بحركاتهم كيف حركات الشعر العربي، السواكن ما عليها الاعتماد. قد قلنا واحدة من حلقاتنا عن الكلام، كلما كثرت يعني سواكنه، كلما كثرت سواكنه وقلت حركاته يكون جميل، وكلما كثرت حركاته وقلت سواكنه يكون ثقيل.
0: جميل.
1: نبدأ البت الكبير، هو البت الكبير، هو البت على الأنواع، هو فيه بت 8 وفيه بت 10 وفيه بتوتة القصار اللي هم الأناشيد القصار.
0: نعم.
1: البت الطويل النشيد ما يصلح فيه، ثقيل، ينحكى قاع عيد تنهول به المغني قاع غير ثقيل ميلي طويل. شنو هما البتوتة اللي خاصين بالأناشيد المعجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نقولوا بت 4، 4 حركات في التفنيت الواحدة، وبت 5، وبت 6، وبت 7 اللي هو مريميدة، مريميدة معجلة، نداني النايا نداني النادي ندانا، ما كنت في الدهر نقدر لقعات كون معروك بتين وجالو باربار بحير النوك بشيت عن وكري نادم الأخلاق منه متبوك مملوك وصلي ولاد مولاد أدم مملوك. هذا نوع يعجل، هذا نوع تعجيل ما يصلح به التام، ما يصلح،
0: نعم،
1: ما هو زين، يقعد دقايق غير ما هو زين. انتلبوا هذا كيف قلنا، كيف قلنا بريميدة بت 4 وبت 5 وبت 6، هذا الفتوت هم اللي مخصصين للأناشيد السريعة. نقول هم في البداية في الأظوان اللي مثلا أظوان اللي بطل المسجل ساعة، أظوان لك ساعة لبناط وعدلوا 60 دقيقة، يك 60 دقيقة هي غاية المستمع من الهول، وهي من اللي قدرة المطرب اللي يتنهول راحته. هاو الفتوتة لا يتالبهم، لا يدير مريم يدير الأولى ويتالب الهو عمران، ويتالب لذاك فاغو، ويتالب لذاك التحرار، ويتالب لذاك الكحال، ويتالب لذاك الزراق البلاوي، ويتالب لذاك البير، ويتالب لذاك البتيت. هذو 8 مقامات لا يقسمهم يجيو حسب قدرته على 60 دقيقة، وكلها يعطيه دقائق واللي لا حكاية 7 دقائق 8 يكون هذا البير البتيت يزيدهم دقيقتين على ذوك الآخرين اللي سابقوا.
0: إذا حسب النفس ديالو. طيب، هذه فرصة نبغي نطرح سؤال سهل الصعيدي، بالنسبة للآلات الموسيقية، فاش المغني أو الشاعر يحكي الشعر، أشن هي الآلات اللي أصلا يفضل أنه ترافق الحكي ولا الأداء ديالو الشعر؟
1: حتى شو هو طبعا عليك يا أحمد،
0: نعم،
1: منين يوهب الإنسان ولاده، هو موهبة، خالق اللي إيهاب وخالق الاكتساب. ذاك المكتسب يتعلمه ولازم، ذاك الموهوب وجه جميل جدا وسريع مخلي له أوائله. أصوان عنده المغني وعنده آلة الرنانة، هو ذاك اللي لا يحرك به الصبع على الأوتار اللي ذاك اللي في راسه، برنامج في الراس مسجل أوتار. الأوتار لهودو تقريبا نقولوا قاع جيتار أوتار وأربعة، والله زاد مالي أوتار وثلاثة، نقولوا شبطنا ثلاثة اللي هي ستة، فهم ذاك؟
0: نعم.
1: فيه القبيل والطليص، احنا فتنا قطنا درنا حلقة ماضية قلنا عن مول الجيتار عنه كي يخبط المدفع ليد القدامية اللي تتكل الأوتار اللي تقضى ذاك وتتخي ذاك، هي إيد المسند ويد الغرس اللي عند الخبار هي هي ليد اللي يعزف بها الأوتار.
0: مش كي تحكم في عزف الأوتار،
1: يهز بها الأوتار، هو اهتزاز زين، اهتزاز وترنين، هذه هي طريقة يعني تسيير يعني الهول في آلة الموسيقى.
0: طيب عندي سؤال، ما دمنا كان تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر الحساني بالنسبة للغزل، وفيه ما شاء الله واحد رصيد كبير في الشعر الحساني اللي كيدور على الغزل، وإن كان الأسبقية أكثر أو اللي أكثر تواجداً فيه المدح، ولكن ندور منك بالنسبة للبت اللي نقال عادةً في الغرض ديال الغزل.
1: زين، حتى هو قاعد الغزل هذا ترى فيه يعني ينقال الحور كاملي يا غير ذاك اللي منه عن يقول جميل حتى دائماً
0: ويكون فيهم المغني مونة كما أشم أي البحور
1: إيه بحب حلو بير الغزل ينقال في تيت، ينقال في الصغير، ذاك سمعته ينقال في البير كيف كنا نقوله، ولكن دائما ذاك اللي من نوم ذاك اللي من يعود في البير يعود حماسي جدا، فهمت؟ لأن حوار الجفان من البير واحد من بعد لا وصف، والثاني مولي يعني هذا الثاني غزل. خالي يقول شاعر قديم يقول حامد الله اللي بعاد ندر وزين دياره وبعد البحار وعاد زاد يورا من باب حجاره، هذا وصف. هذا وصف البير. الغزل يقول حزلت لما هي من المين، هذا غزل. من تعلي سالم حق بينها الله من هون إلى منين، لما طليش إلى كالة وحزلت لي فهي البين، تقري فيها ووالة والحالة باش نالها، ما أنا بخليك الحالة يسوى لا ريت لا له ويسوى ما ريت لا له.
0: زين
1: حتى يقول سياتي ولي شحن زي بملي أركي لعادت فيك روح، هذا في الغزل. تظهر لي من برواق بيه زي قوم روح من برواق الملاقة.
0: ما زين ده. طيب من درى سياه الصعيدي أي بتوتات الغناء أو بحور الشعر اللي ينقال فيهم التوجيه والوعد والبكاء على الأطلال ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا كنت تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر في الشعر الحساني؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلنا قبيل أكثرية كامل مدحه الأفزي التام. وهي اللي دائما يجربوها الشعراء التوجيه اللي لا ينحكوا عليك إن شاء الله تعالى.
0: فضل نأخذ نماذج سهل صعيدي.
1: يقول واحد أحد الدنيا مايل شعرك وعليها مايل علم بعدنها زايل وانت وياها زايد، فاتهم ملكوها الأولين وكل ملكوها ملك زين، عقبت فيدين التالين وكل حايل ونزايل، قال اللي يمشوا كاملين عنها مشي تلوايد، يا ذا من حد اشتاقها وجمعها بعد فراقها مركبها بها ونياقها، تمركات وشوايل ومشى عنها مضاقها وانا ذاك اللي قايد.
0: جميل.
1: يقول واحد ثاني يقول منعوا ما اعطى ما ينصنعوا دون الله، وهذا معناه هذا الوصف. الله المنع لا منع والمعطى زاد لا معطاه، منع الحادث حد منع الحادث حد ومجاز، ومعطاه الا مجاز انجاز، ذاك الشيء غير ما ينحاز، المعطى والمنع من الله، واللي عارف عن ذاك عزاز من رده لا يتخطاه، منع الحادث حد ومجاز ومعطاه الا مجاز انجاز، ذاك الشيء غير ما ينحاز، المعطى والمنع من الله، واللي عارف عن ذاك الحاز عزاز من رده لا يتخطاه، منع الحوادث لا يحكوا انه خالق لا ينهلكوا. الله الملك لا ملكوا، ذاك خير بذاك مخلاه، واللي ما هو ذاك الشرك بالله العياذ بالله. العبد سوى يحمد العبد حمد يعود الله حد وحمد، عبد العبد ما حمد ما حد، ذاك الله لله ومزاه أكثر من شي يحصيه العد ما هو مش قبل العد حصاه. يقول واحد ثاني في موضوع آخر يقول هذا الدهر أهله من خلعين وهو دهر معدل مسكين، ما قلل في أهل الدين الدين، ولا حرك ساكن من بلو، ولا بيح شماه حسين، والمال الياسر ما قلو، غير الصباطل يا الرؤوف، هل المعروف لا قلو، قل المعروف ولا معروف شلاه يندار في بلو، الشعب لازم الرباني يرحمه.
0: ما شاء الله.
1: يقول واحد ثاني من الشعراء القدماء أيضا، يقول لغبنا الله متن اليقين، هذا في الوصف. والغضب وسع مراح الدين، والله عينه شوه من عينين، أما الأخر كامل متقاد، ما بين اثنين ونصف اثنين، اللي بيه الجيد ينزاد، ولا بين الموت والحيين اللي يتكشف فيه جواد.
0: الله يجزيك.
1: يقول واحد ثاني مني في الوصف، يا الدنيا هلتي كل حد، هلتيه مثلا كلمة حسانية حشتيه، الهيل قال الحوش، يا الدنيا هلتي كل حد، من جمع الناس وهالك، لكن اللي هالك بيه بعد وانت يا هالك هالك، وانت يا قاعد ثقلك، عودان منادم حصلك، والشقب فيك وعدلك، كل بلد منه هالك، ما يعلم ما تشملك أصبح مقطوع بهالك.
0: الله فض فوق ما شاء الله نماذج. باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، أشكر سي أهل صعيدي في هذه الحلقة اللي ما شاء الله عليه، في رحلة تحدث فيها عن البتوتة، بحور الشعر الحساني وما يعرف بالغنى، وأيضا أعطانا نماذج من غرض الغزل، وقف المرحلة أو الرحلة الثالثة هذه النماذج الرائعة الجميلة جدا، عند نماذج اللي كتعلق بجانب ديال التوجيه والوعظ، وأيضا نماذج اللي هي في الحقيقة تستحق كل الإشادة والتنويه. فباسمكم نشكره، إن شاء الله نضرب لكم موعدا مع موضوع آخر ومع جلسة أخرى مع شاعر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد حسن أهل الصعيدي.

ونختم هذا الشطر الأول من برنامجكم صباح الخير الداخلة بمساهمات المستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين. فقد توصل البرنامج من المستمع يوسف التاقي من بوجدور عفوا طرفاية، توصل بمشاركة يقول فيها تنظم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة.

السياسات العمومية بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 غشت الجاري دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم. وأوضحت الوزارة يضيف في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف جهات المملكة والاستفادة من مواكبة عن قرب تساعدهم على بلورة مشاريعهم وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة على أرض الواقع. وختم يقول: على مدى 4 أيام ستستقبل المراكز الجهوية للاستثمار مغاربة العالم الراغبين في التعرف بشكل أفضل على المؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة التي توفر فرصا واحدة وتستجيب لتطلعاتهم ومشاريعهم الاستثمارية. وأكيد يقول المستمع الكريم أن عودة مغاربة العالم إلى بلدهم المغرب وطبعا لزيارة الأهل والأحباب هي فرصة أيضا للابتعاد عن الغربة التي يعانونها في بلاد المهجر.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يخلد المغرب اليوم في 10 من غشت اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، بمناسبة لتجديد الصلة بين المملكة وأفراد جاليتها عبر العالم، واستحضار ما تطلع به هذه الفئة من أدوار وإسهامات في مسيرة التنمية الوطنية. وتأتي ذكرى هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، في سياق تتسارع فيه وتيرة الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المملكة من تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات إلى التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية، فضلا عن الاستعداد لاحتضان استحقاقات كبرى. وهي مناسبة تبرز أيضا المكانة التي تحظى بها الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وما يمكن أن تقدمه من خبرات وإمكانات في المجالات العلمية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية، بما يعزز انخراط مغاربة العالم في دينامية التنمية ويجعل من ارتباطهم بالوطن رافدا من روافد بناء مغرب 2030. ودائما بمناسبة اليوم الوطني للمغرب مغاربة المقيمين بالخارج، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمدينة طنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، بهدف تقريب خدمات الاستقبال والإرشاد والمواكبة منهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وستجوب القافلة في شكل وكالة متنقلة مجهزة عددا من مدن المملكة لتوفير الاستشارات والاطلاع على العروض العقارية وفرص الاستثمار وبرامج الدعم، لا سيما برنامج الدعم المباشر للسكن ضمن حملة وطنية تروم تحسين جودة الخدمات وتعزيز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم. في الأخبار الدولية، أعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت 456 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين وفق السلطات المحلية. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، في خطوة تشير إلى تباعد بينه وبين حليفه الأمريكي خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال إن إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة والتي كانت حركة حماس قد أيدتها في أواخر يوليوز. نهاية هذا الموجز الإخباري، أوقات طيبة أتمنها لكم رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا، نقلنا لإذاعة المركزية بالرباط سيتقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل النعود والعود أحمد، لنواصل الشطر والجزء الثاني من هذا البرنامج المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. فمرحبا بكم مجددا.

0: واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد من المواضيع اللي للأسف ما كتحضاش باهتمام من العديد من الناس، الموضوع ديال ضعف المناعة في فصل الصيف، لأن الكثيرين كيعتقدوا أو كيربطوا عادة ضعف المناعة بالبرد والأمطار اللي كتكون عادة في فصل الشتاء، وكيجهلوا أن الصيف أو فصل الصيف هو أيضا كتضعف فيه المناعة إلى ما تم احترام القواعد الصحية المطلوبة. ويكننا نسلط المزيد من الضوء على هذا الموضوع المهم، لا سيما فاش كنعيشوا في اجواء ديال فصل الصيف. انا جيت سعيد انني نستضف عبر الهاتف على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مشكورة خبيرة علم المناعة الدكتورة الفاضلة فتيحة الهلالي. طبعا كنت وصلوا معها عبر الهاتف من مكناس. دكتورة فتيحة، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا الأستاذ أحمد، وأنا أسعد بلقائكم ولقاء مستمعي راديو الداخلة.
0: دكتورة، كيطرح العديد أو كيطرحوا العديد من المستمعين سؤال كيتعلق بالمناعة في فصل الصيف، وتحديدا معرفة شنو اللي كيميزها عن غيرها من الفصول، وتحديدا فصل الشتاء، لأن جرت العادة أننا كنربطوا بين هذه المناعة ونقصها أو تأثيرها على أجسامنا بالخصوص فصل الشتاء. سؤالي ليك دكتورة إذا سمحتي، أشن هو اللي كيميز طبيعة مناعتنا في هذا الفصل اللي احنا فيه، فصل الصيف، وإلى أي حد نقدو نقوله أن مناعتنا في الصيف أقوى منها في باقي الفصول، خاصة

0: فصل الشتاء دكتورة؟
1: هو للأمانة لا يمكننا القول أن المناعة في الصيف أقوى من المناعة في الشتاء بشكل مطلق، ولكن يمكننا القول إن الظروف اللي تنعيشها في الصيف قد تكون ملائمة أكثر لبعض جوانب المناعة مقارنة بظروف الشتاء. مثلا من الأسباب التي تجعل الصيف أكثر ملائمة كفاءة جهاز المناعة، مثلا في الصيف نهار الصيف طويل، يعني كاين تعرض أكثر لأشعة الشمس وإنتاج أكثر لفيتامين دي. فيتامين دي تنعرفوا أنه تقوي جهاز المناعة، يحافظ على صحة العظام والعضلات، تقلل بعض أنواع الآلام، وتأثر أيضا على المزاج والصحة النفسية. والتحسن الصحة النفسية هو مرتبط أيضا بوظائف مناعاتية أفضل، انخفاض ضغط العمل والدراسة، العطل، الإجازات، لقاء الأحبة، السفر، هو أيضا يقلل توتر الشتاء ويحسن عمل جهاز المناعة. معظم فيروسات الجهاز التنفسي هي تتنتشر أكثر في الشتاء وتتنتقل أكثر بسبب النوافذ المغلقة، يعني هذا الشيء تنشوفه قليل في الشتاء في فصل الصيف. أيضا عندنا زيادة استهلاك الخضروات الطازجة والفواكه والغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة اللي تقوي عمل جهاز المناعة. وأيضا تنشربوا الماء بكثرة وتتناولوا الفواكه الغنية بالماء. كل هذه ظروف يعني تخدم لصالح جهاز المناعة.
0: إذن بعد كلامك أكيد السؤال اللي يطرحوه للمستمعين والمستمعات، أشن هي النصائح الدكتورة اللي يقد المستمع الكريم اليوم أنه إلى عمل بها يحافظ أو يساهم في تقوية جهازه المناعي، لا سيما في الصيف اللي احنا بصدد الحديث عنها وهو فصل الصيف؟ نعم دكتورة.
1: أولا غنتكلموا على الظروف الغير ملائمة واللي فرض نفسها واللي خاصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. أولا الحرارة الزائدة هي تتجهد أو تتعب عمل الأعضاء الداخلية كالقلب، الرئة، الأمعاء وجهاز المناعة. ثانيا هو أنه الجسم في الجو الحار تستهلك كل موارد طاقة الجسم والماء والأملاح لتبريد الجسم، خاصة من تتجتمع الحرارة مع الرطوبة فتتكون عملية التبريد صعبة جدا، وهذا الشيء تأثر على كفاءة جهاز المناعة.
0: فعلا دكتورة كيف شرتي تأثير ديال الحرارة الحمان مع الرطوبة وبالخصوص إلى اجتمعوا كيأثروا كثير على صحتنا، وبالخصوص اللي عندهم ضيق التنفس، الضيقة أو الحشرة لازم أكيد فاش كتجمع هاد الحرارة الحمان مع الرطوبة هاد ليميديتي كيوقع واحد تفاعل طبعا في الجسم. سؤالي لك دكتورة ولكي طرحوا المستمعين، عادة أكيد فصل الصيف حكم أنه فصل العطل والتحرر من انضباط العمل والالتزامات الكثيرين، كيف تعرفي دكتورة ويعرفوا المستمعين كيفضلوا أنهم يسهروا في الليل، لا سيما أن العديد من الفضاءات في بلادنا لا تنام الليلة صيفا. السؤال المطروح لأي حد يمكن الحديث عن التأثير السلبي صحيا ديال تكرار الصهير على جهازنا المناعي، لأنها الظاهرة كنعيشها وهذاك تعرفي دكتورة بالخصوص فصل الصيف.
1: من بين المشاكل التي يعاني منها جهاز المناعة في الصيف هي قلة النوم وكثرة السهر. خصنا نعرفوا بأن النوم، ومنين تنتكلموا على النوم فهو نوم الليل اللي تتماشى مع الساعة البيولوجية وكذا فيزيولوجية الجسم، هو هذا النوم الليل هو الفترة الوحيدة اللي تيرتاح فيها الجسم.

0: وجهاز المناعة تيوجد الطاقة الكافية باش يعمل بشكل أفضل. إذا تيكون خلايا ذاكرة تحارب كل قوة الفيروسات والبكتيريا والخلايا السرطانية. كذلك قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلب والجلطات، اضطرابات هرمونية اللي تسبب السكري والسمنة، اضطرابات نفسية وعقلية، التوتر، قلة التركيز، الإرهاق. وهذه الاضطرابات تدخل الجسم في حلقة مفرغة تزيد في إضعاف جهاز المناعة خلال الصيف.
1: إذن دكتورة، هذه دعوة لتفادي الاضطرابات اللي شرتي لها الدكتورة فتحة الهلالي، وكيف قلتي كتزيد في إضعاف جهاز المناعة خلال الصيف. فيه مستمع كريم من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أو سرد بجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، علي المنتصر، وهو كيقول بأنه سائق شاحنة، كيشير بأن العديد من المرات في الصيف فاش كيكون الحمان صهد وهو شد الطريق للسنغال طبعا لأغراض تجارية وكيمر عبر موريتانيا، عادة كيقدي كيشعل المكيفات ديال الهواء اللي معروفين عندنا بالكليماتيزور، يدور بغي يعرف اشن هي التأثير او التأثيرات ديال هاد المكيفات، سواء داخل المركبات كانت شاحنة او حافلة او سيارة معينة، وكيفتاش يتم التعامل معها في فصل الصيف واشن هي التأثيرات ديالها اساسا. نعم دكتورة،
0: المكيفات هي صديقة وعدوة. صديقة لأنها تتنقص لي متعب الجسم من الإجهاد الحراري، وتتعطيني واحد الراحة وواحد الجودة في النوم، ولكن تقدر تكون أيضا عدوة لأنها تقدر تسبب لي جفاف الجسم، الجلد، الأغشية المخاطية خاصة في المسالك الهوائية. وهاد الأغشية المخاطية هي اللي تمنع دخول الجراثيم. اذا منين تيكون جفاف هاد الاغشيه المخاطيه بالمسالك الهوائيه، فتيكون الدخول حر للفيروسات وتنصبوا بنزلات البرد. ايضا المكيفات تقدر تسبب الام في الكتف والرقبه وحساسيات، وتهيج لنا المسالك الانفيه وتنشر الطفيليات والبكتيريا. وكما تنعرفوا ليجيونيلا هي الصديق الوفي للمكيفات. خاصنا ما يكونش فرق درجة الحرارة بين الغرفة المكيفة والخارجية كتير بزاف، لأن يكون عندنا واحد تغيير مفاجئ اللي تيقدر يعطينا صداع وألام في الرأس، وتيعطينا احتقان الجيوب الأنفية. وما نسوش ما يعرف بمتلازمة المباني المغلقة أو المباني المريضة، لأنه أنت تشغل المكيف فهنا تتنعدم التهوية الطبيعية وتزيد من تركيز الهواء الملوث بالمبتعفونات، بكتيريا، غبار، غازات. والأعراض ديال هاد المتلازمة المباني المريضة أو المغلقة فتتكون على شكل صداع مستمر وإرهاق عام، سعال وضيق في التنفس وتهيج في العيون والأنف والحلق. إذا ما نساوش نفتحوا النوافذ كلما سمحت الظروف بذلك، لأن التهوية الطبيعية هي أفضل بكثير من تهوية المكيف.
1: في الختام دكتورة فتيحة الهلالي، ندور منك إلى سمحتي أنك تعود تقدمي نصائح عامة وبالخصوص الأوقات الصحية اللي نتعرضوا فيها الأشعة الشمس في الصيف، كيف يعرف الجميع في أوقات معينة. ندور منك إلى سمحتي دكتورة أنك تذكري المستمعين بها.
0: نحاول نتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 10 والرابعة، زوالا ما نخرج إلا الضرورة القصوى. نتجنب أي يعني نشاط بدني تحت الشمس، مثلا الرياضة أو التسوق. نحاول نشرب الماء بكثرة، لأن كل عمليات الجسم تحتاج إلى ماء، والجفاف يضر بكل الجسم. أكثر من تناول خضروات وطازجة.

0: الفواكه وخاصة الفواكه الغنية بالماء، ناخذ أكل جيد ونظيف، ولازم نحتفظ في هذه الحرارة بالأكل في المبرد في درجات حرارة أقل من 5، ونحاول نلبسوا ملابس خفيفة وفضفاضة قطنية وبألوان فاتحة، وثوب يسمح بمرور الهواء. لبسوا أيضا نظارات وقبعات، وأيضا نحاولوا نتجنبوا الاضطرابات العاطفية الموسمية، هي الأغلب الأحيان تكون في فصل الشتاء، ولكن اليوم في فصل الصيف التعب والانزعاج بسبب الحرارة فهو أيضا تزيد من احتمال الإصابة باكتئاب الصيف، وكذلك يعني الضغوطات الاجتماعية والتوقعات العالية لإجازات الصيف والشعور بالإحباط هي أيضا تقدر تعطينا اكتئاب الصيف. نتمنى لكم صيف أكثر من رائع.
1: جميل منك دكتورة فاتحة الهلالي هذه الإشارة ديالك لاكتئاب الصيف، ولكي يكون ناتج أو بسبب الضغوطات والتضايق أيضا من الحرارة المفرطة، لأن المعتاد عند غالبية الناس أنهم كيتحدثوا عن اكتئاب فصل الشتاء. فشكرا لك على كل ما تفضلت به من أجوبة على الأسئلة، وجلها من الأسئلة اللي تلقيناها من المستمعين. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من مكناس، فتحياتي لك الدكتورة فتحة الهلالي، وكنشكرك على أنك دائما تلبين الدعوة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل من خلال التوعية التي تقومين بها بتلقائية وطواعية، فشكرا لك.

إذن نواصل فقرات برنامجكم صباح الخير الداخل عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ونختم هذا الجزء الثاني بمساهمة المستمعة الكريمة صفية المرتضى من الداخل، فتحت عنوان قافلة التعمير والإسكان تجوب مدن المملكة لخدمة مغاربة العالم وتقريب الإدارة من المواطنين. تقول أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أمس السبت بمدينة طنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم في إطار حملة وطنية تروم تعزيز خدمات القرب والاستجابة لتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، خصوصا خلال فترة عودتهم إلى أرض الوطن. وتضيف تأتي هذه المبادرة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى عناية خاصة بالمغربيات والمغرب المقيمين بالخارج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتقريب الإدارة من المواطن وتيسير الولوج إلى مختلف الخدمات والبرامج العمومية. وتندرج القافلة ضمن أبرز مبادرات القرب التي أطلقتها الوزارة في إطار الحملة الوطنية المنظمة تحت الشعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم.

عادة من مدن المملكة من بينها وجدة ومكناس والرشيدية وابن ملال ومراكش وأكادير والعيون والدار البيضاء والرباط. وتضافت المستمع الكريمة: تهدف هذه المبادرة إلى تقريب خدمات الاستقبال والإرشاد والتوجيه والمواكبة من المواطنات والمواطنين، مع تركيز خاص على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتمكينهم من الحصول على المعلومات والاستشارات المتعلقة بمجالات التعمير والإسكان والاستثمار العقاري. وختمت تقول: وستوفر هذه القافلة فضاء متكاملا للاستقبال والاستشارة، يتيح للزوار التواصل المباشر مع أطر مجموعة العمران وممثل الوزارة والوكالة الحضرية، فضلا عن الاطلاع على مختلف العروض العقارية المتاحة وفرص الاستثمار والبرامج العمومية المرتبطة بالسكن، وفي مقدمتها برنامج الدعم المباشر للسكن.

0: برائعة الفنان والمطرب نعمان لحلو بلادي يزين البلدان. نختم مستمعتنا مستمعين الكرام هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. دمتم سعداء وإلى اللقاء.
1: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي

0: تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهين استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الاثنين 26 صفر 48 و400 ألف هجرية، الموافق 10 غشت 26 و2000 لميلادية، سيكون إن شاء الله على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال و14 دقيقة، العصر في تمام 5:35، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و44 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول الساعة 9 مساء و57 دقيقة. ما موعد أذان صلاة الصبح بالنسبة ليوم الثلاثاء سيكون إن شاء الله في تمام الساعة 6 صباحا و12 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و35 دقيقة.

شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وأوضحت الوكالة في بلاغ أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعمل أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في هذا الصدد كافة صانعي صفائح تسجيل المركبات إلى الالتزام بمقتضيات القرار وضرورة إعادة الصفائح مع الاحترام التام لشكلها وأبعادها وأبعاد مكوناتها وفق ما هو محدد في القرار. أكدت مجلة دا كونفرشيسيسن فرنسا أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته أول أمس السبت على موقعها الإلكتروني وخصصته لآفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنيات التحتية الرقمية.

0: لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي، كما سلط المقال الضوء على الإمكانات الطاقية للمغرب، لا سيما بفضل تطوير الطاقة المتجددة. رياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة أمس الأحد بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسات بطولة العالم للألعاب المقام حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية، وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى بالنسبة لي اليوم 12 غشت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحار نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس، ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالي والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية، كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان بشمال المحمدية وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المحمدية.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
4: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية،
5: نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، نستهله بأبرز العناوين. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. العداء المغربي عماد بوشجدة يتوج بطلا للعالم في سباق 800 متر. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح، خاصة أثناء السير الدولي. وأوضحت الوكالة في بلاغ أنه تم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجستيك المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعمل أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب، إلى غاية أول عملية تحويل للملكية. أما بالنسبة للمركبات ذات محرك المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي يتم استعمالها في السير الدولي والحاملة للأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية MA منفصلة عن الصفحة صفيحة، فأفادت الوكالة بأن صفائحها الحالية تظل صالحة إلى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية، على أن تعوض بعد ذلك بالنموذج الجديد الموحد. وأشار البلاغ إلى أنه ابتداء من تاريخ نشر القرار تم اعتماد نموذج الجديد الموحد عند كل عملية تهم تسجيل مركبة جديدة مقتناة بالمغرب أو مركبة مستوردة من الخارج جديدة كانت أو مستعملة. ودعت الوكالة الوطنية لسلامة الطرقية في هذا الصدد كافة صانعي صفائح تسجيل المركبات إلى الالتزام بمقتضيات القرار وضرورة إعداد الصفائح مع الاحترام التام لشكلها وأبعادها وأبعاد مكوناتها وفق ما هو محدد في القرار. أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته أول أمس السبت على موقعها الإلكتروني وخصصته لآفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنيات التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. ويبرز أو يبرز تطوير مراكز البيانات بذلك رهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسيع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البيانات ومعالجتها. كما سلط المقال الضوء على الإمكانات الطاقية للمغرب لا سيما بفضل تطوير الطاقة المتجددة. واعتبرت المجلة أن التوفر المتزايد على طاقة منخفضة الكربون يشكل ميزة في قطاع يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وذلك في وقت يواجه فيه الفاعلون الرقميون ضرورة تقليص البصمة البيئية لبنياتهم التحتية. رياضيا توج العداء المغربي عماد بوشجدة أمس الأحد بطلا للعالم في سياق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسات بطولة العالم لألعاب المقامة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. و تمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 متر في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت 36.45 ودقيقة و45 و36 فيما عدا المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت دقيقة و46 و25 من أجزاء المئة. وكان بوشجدة قد بلغ النهائي عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلال الأدوار الإقصائية قبل أن يقدم عرضا قويا في السباق الحاسم وينتزع المركز الأول مؤكدا حضوره كأحد الأسماء الواعدة في ألعاب القوى المغربية والعالمية. عرضنا الإخباري المفصل استوفينا كل مواد. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختصارا نارسا تعلن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات داخل المغرب وخارجه. العداء المغربي عماد بوشجدة يتوج بطلا للعالم في سباق 800 متر. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي عرضنا الإخباري المفصل شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
6: حالة الطقس.
4: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى بالنسبة لي اليوم الاثنين 12 غشت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحار نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس، ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد في مرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالي والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية، كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان بالشمال المحمدية وقليل الهيجان لهائج بجنوب المحمدية.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.

محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا

0: بكم مستمعتنا مستمعينا إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح خاصة أثناء السير الدولي. وأوضحت الوكالة في بلاغ أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعمل أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني. ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في هذا الصدد كافة صانعي صفائح تسجيل المركبات إلى الالتزام بمقتضيات القرار وضرورة إعادة الصفائح مع الاحترام التام لشكلها وأبعادها وأبعاد مكوناتها وفق ما هو محدد في القرار. أكدت مجلة دا كونفرشيسيسن فرنسا أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته أول أمس السبت على موقعها الإلكتروني وخصصته لآفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية، لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. كما سلط المقال الضوء على الإمكانات الطاقية للمغرب، لا سيما بفضل تطوير الطاقة المتجددة. رياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة أمس الأحد بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسات بطولة العالم للألعاب المقام حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إناء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى بالنسبة لليوم الاثنين 12 غشت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وحار نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وداخل منطقة سوس، ويرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية وزخات قد تكون مرفوقة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي وشرق البلاد، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالي والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقية للبلاد والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع فرصة للتطاير الغبار محليا. وستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق غالبية أنحاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان بشمال المحمدية، وقليل الهيجان لهائج بجنوب المحمدية.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.5

0: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية.
1: نشرة الأخبار.
2: في العناوين: تخليد اليوم الوطني للمهاجر مناسبة لإبراز إنجازات مغاربة العالم وتتمين إسهامات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في مختلف المجالات. المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 شعار هذه السنة يبرز دور أفراد الجالية في تنزيل الأوراش الكبرى بالمملكة والمساهمة في الدينامية التنموية. وللحديث عن العناية التي يخص بها المغرب أفراد الجالية والبرامج الموجهة لمغاربة العالم تخليدا لليوم الوطني للمهاجر، نستضيف ضمن النشرة الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد إسماعيل المغاري. وبمناسبة اليوم الوطني للمهاجر نفتح نافذة على تجارب مغاربة المهجر من خلال بورتري يرصد مساهمة الدكتورة دنيا القراشي في مسار علمي ومهني وجمعوي متميز في بلد إقامتها ألمانيا. عملية مرحبة تسجل رقما قياسيا بعد عبور أزيد من 3,017,000 مسافر نحو أرض الوطن إلى غاية 8 غشت الجارية. مواصلة تطوير البنية التحتية الطرقية والسككية والمينائية في المملكة من أبرز التوجهات الواردة في المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية العام القادم. أهلا بكم. تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 يتم اليوم تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي ينظم سنويا في 10 غشت.

0: مناسبة يتم فيها الوقوف عند أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين وإبراز مكانة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتتمين إسهاماتها في مختلف المجالات، كما أن الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر مناسبة تجسد العناية التي يوليها المغرب لهذه الفئة وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة. صديق العالمي.
1: يأتي تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج هذه السنة في سياق تتسارع فيه وتيرة الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المملكة، من تطوير البنيات التحتية وجذب الاستثمارات إلى التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية، فضلا عن الاستعداد لاحتضان استحقاقات كبرى. وهي مناسبة أيضا لإبراز المكانة التي تحظى بها الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج باعتبارها رافدا من روافد بناء مغرب 2030. إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.
2: مثل الإنسان يشوف الوثائق وخصوصا الصور للأنشطة الملكية، كان هنالك يعني اهتمام لجلالة الملك مغاربة العالم اللي كان ولي العهد. ظن أنه هنالك كذلك واحد الرؤية اللي تتأكد على نقطتين بالأساس. النقطة الأولى هو الانتماء، المساهمة على الحفاظ على هذه الروابط القوية. إحدى الإشكاليات الأساسية وأن هذه الروابط يعني تتمثل الأجيال الجديدة واللي بصراحة يعني تتميز الجالية المغربية بالخارج، وكذلك واحد الوعي وجاء في الخطب الملكية في عدة مرات ديال الاهتمام بالطابع البشري ديال هذه الجالية المغربية بالخارج. يعني معناتها أنه الآن احنا في عد السياق ديال صراع دولي قوي جدا على الموارد البشريه. في هذا الاطار يعني كان تاكيد منذ بعدة خطاب وخصوصا الخطاب ديال 2022 2024 على اهميه مساهمه مغاربه العالم في المشاريع التنميه. ما بقاش داك النظره ديال التحويلات، بل كانوا يعني التوجه اللي اكد عليه عده مرات جلاله الملك بانه راحنا الان امام قوه بشريه وراس مال بشري اللي خص يكون الاستثمار ديالو على احسن طرق.
1: العنايه الملكيه الساميه بمغاربه العالم تترجمها اليوم ايضا مساهمة فعلية لهذه الفئة في الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة وفي عدة مجالات علمية واجتماعية وثقافية. محسن الإيدالي أستاذ التعليم العالي والمتخصص في الجغرافيا السياسية وقضايا الهجرة.
3: مكانة بناء الجالية المغربية أو مغاربة العالم أصبحت قوية وحاسمة وفاعلة في الاقتصاد الوطني وفي كل ما يرتبط بالتنمية الترابية في بلادنا، وأظن أن هذا ينسجم مع الخطب الملكية السامية الذي وضع خارطة الطريق في هذا الإطار، وكان دائما يؤكد على أن دور الجالية هو دور جيوسياسي على أعلى مستوى، هو دور اقتصادي، هو دور هوياتي للمغرب ولثقافتنا المغربية، ولكن هو دور أيضا تنموي. لا ننسى أن المغرب الآن دشنا مرحلة المخطط التنمية الترابية المندمجة في كل أقاليم المغرب. هذه الجالية تتضمن كفاءات من الجيل الجديد، مهندسين، أطباء، خبراء، وكل هذا سيساهم في هذه النهضة المهمة التي يعرفها المغرب على كافة المستويات والأصعدة بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة.
1: مغاربة والعالم ليسوا جسرا بين المغرب والعالم فقط، بل هم جزء من قوة المغرب الناعمة، وكفاءاتهم وخبراتهم رصيد وطني متجدد، وبها تتعزز الشراكة وتتسع آفاق الإسهام في بناء مغرب الغد.
0: وعلى غرار السنوات الماضية ولتمكين أبناء الجالية المغربية المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أن الاحتفال بهذا اليوم ومنذ أن أقره جلالة الملك محمد السادس في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم. بهذا الخصوص نستضيف ضمن هذه النشرة السيد إسماعيل المغاري الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. مرحبا بكم سي المغاري.
4: مرحبا.
0: إذن بداية سي المغاري، الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر مناسبة لتسليط الضوء على المقاربة المندمجة التي ينهجها المغرب في التعامل مع أفراد الجالية المقيمة بالخارج. ما هي تجليات العناية السامية التي يحيط

0: بها جلالة الملك محمد السادس المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.
1: أهلا وسهلا
0: مرحبا.
1: وشكرا على الاستضافة. إلا بغينا نتحدثوا على التجليات ديال العناية السامية صاحب الجلالة بأفراد الجالية المغربية، فتكرسوا العديد من الخطاب والتوجيهات الملكية السامية، وتجليات هذه العناية منذ سنوات نلمسها في المقاربة التي تناجها العديد من الإدارات والمؤسسات من بين المبادرات الفريدة من نوعها على المستوى العالمي.
0: نعم.
1: في العناية بأفراد الجالية بصفة عامة، ما يمكنش نتحدث على الجالية في المغرب دون أن تتطرق للعملية مرحبة التي تنظم سنويا تحت الرعاية الفعلية لصاحب الجلالة نصره الله. فهذا السنة انطلقت هذه العملية منذ 5 يونيو، واليوم تجاوزنا عتبة 3 ديال الملايين ديال المغاربة المقيمين الخارج اللي دخلوا الأرض الوطن. فهذه العملية نوعية ما كاينش بحالها على المستوى العالمي، كون أنها كتسمح لما يفوق 4 مليون ديال الأفراد الجالية خلال واحد الفترة وجيزة من الولوج أو العودة إلى أرض الوطن لقضاء العطلة ثم الانطلاق إلى بلدان إقامتهم خاصة على المستوى الأوروبي. فلابد أن نشيد بهذه العملية لأنها تكرس المقاربة المندمجة التي نهجها المغرب في التعامل مع القضايا ديال المواطن المغرب المقيم بالخارج.
0: نعم.
1: هذا بالإضافة إلى يعني ما تنهجه جميع الإدارات بصفة يعني اليوم مسترسلة وليس فقط خلال الفترة ديال الصيف أو الفترة ديال أي نعم يعني بالنسبة للإدارات والمؤسسات ولا الجامعات الترابية كتكون واحد المداومة واحد نوع ديال العناية الخاصة خلال هذه الفترة، لأنهم كيعرفوا بأن المواطنين من الأفراد الجالية عادي يكونوا هنا في المغرب وكيكون عندهم واحد الحيز زمني قليل بالنسبة للعدد منهم اللي كيبغيو يقضيوا بعض المساطر أو الإجراءات الإدارية على مستوى الإدارات. نعم. كيكون واحد العناية خاصة بأفراد الجالية.
0: في إطار هذه العناية، ما هي أبرز البرامج الموجهة لمغاربة المهجر على مستوى قطاع المغاربة المقيمين بالخارج؟
1: يعني القطاع ديال المغاربة المقيمين بالخارج إلى جانب العديد من المتدخلين الآخرين، لأنه خصنا نشيدوا بما تقوم به العديد من الإدارات بالنسبة للقطاع

0: الجالية. معدنا اليوم نتحدث في بعض الأحيان على الأجيال الثالثة والرابعة اللي خاصة بالقارة الأوروبية، فهنالك برامج ذات بعد ثقافي آخرها ما تم تقديمه هذه السنة أو تنظيمه في بداية من شهر يوليوز طيلة الأسبوع ما بين 4 و 12 يوليوز بمدينة طنجة. استقبلنا 300 شاب وشابة من ما يناهز 30 بلد إقامة، وخلال هذا البرنامج اللي هو برنامج الجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيم الخارج تم تقديم العديد من الفقرات ذات البعد الثقافي، ذات البعد الهوياتي، وأيضا ذات البعد الاقتصادي. الغرض من هذا البرنامج اللي كي يشرف عليه قطاع الجالية منذ سنوات هو تعزيز الانتماء للوطن المغربي لدى واحد الفئة اللي هي مفصلية في بالنسبة للشباب ما بين 18 و 25 سنة، حتى تكون لهم دراية أحسن بما يقدمه المغرب من فرص للعمل أو من فرص للانخراط في المجهودات التي تبذلها كل جهات المعنية على مستوى المغرب لتطويره وتحسين أدائه، وأيضا تعريفهم بواحد الشكل مباشر على أيدي أساتذة وباحثين على المنظومة القيمية التي يتميز بها المجتمع المغربي، خصوصا في كل ما له علاقة بالأسئلة التي ذات البعد الثقافي الهوياتي أو الدين أيضا.
1: نعم، الاحتفال باليوم الوطني هذه السنة يأتي أيضا في سياق وطني يتميز بتسارع وتيرة الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق 2030. في هذا الإطار، ما هي أبرز الأنشطة المخلدة لهذه السنة أو المخلدة هذه السنة لليوم الوطني للمهاجر؟
0: اليوم هو اليوم الوطني للمغاربة المقيمين الخارج، ولا بد أن نذكر بأنه جاء تبعا لقرار ملكي سامي سنتين في ثلاثة اللي قرر صاحب جلالة فيه بأن اليوم العاشر من غشت سوف يشكل يعني يوما وطنيا لفائدة الأفراد الجالية. فهذا عنده دلالة رمزية، تخصيص واحد اليوم، يعني احنا العمل كيكون طيلة السنة ولكن هذا اليوم كنحتفلوا به بتنسيق مع وزارة الداخلية على مستوى جميع جهات المملكة. الشعار اللي اتخذناه اليوم بهذه المناسبة ديال 10 غشت لهذه السنة هو الدور المغاربة المقيم الخارج وانخراطهم في الدينامية التي يعرفها المغرب في أفق تنظيم كأس العالم 2030.
1: نعم.
0: فهذا الشعار له بعده فيما يخص تعبئة الكفاءات من المغاربة المقيم الخارج في شتى المجالات، سواء تعلق الأمر بالكفاءات المغربية التي ترغب في الرجوع إلى أرض الوطن لانخراط في عديد من المشاريع، أو تلك الكفاءات التي انطلاقا من بلدان إقامتها التي صار بإمكانها اليوم أن تشارك في العديد من المشاريع والعديد من المبادرات على المستوى الوطني دون التنقل إلى أرض الوطن.
1: نعم، السيد إسماعيل المغاري الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شكرا لك على هذه التوضيحات. وفي اليوم الوطني للمهاجر نفتح نافذة على واحدة من تجارب مغاربة المهجر، تجربة مغربية اختارت أن تجعل من العلم والمعرفة والعمل المدني مسارات للعطاء والتواصل. إنها الدكتورة دنيا القرشي التي انتقلت من مدرجات جامعة القاضي عياد بمراكش إلى جامعات فرنسا وألمانيا قبل أن تخوض مسارا علميا ومهنيا متميزا امتد إلى العمل الجمعوي والثقافي والتواصل بين الثقافات، وصولا إلى الانخراط في الشأن العام بألمانيا. تفاصيل هذا المسار في البورتري الذي أعدته هدى نصر الدين.
2: دنيا القرشي، امرأة مغربية تربت على قيم بسيطة ولكن قوية، قيمة العلم، قيمة الأسرة. نشأت في المغرب، والمغرب بالنسبة لي ماشي غير المكان اللي تزاديت فيه، لا، هو الجذور، هو الذاكرة، هو اللغة، الثقافة ديالي، هو الجزء الأساسي من هويتي. فاش مشيت لألمانيا، مغرب كله ديته معايا في قلبي، في حياتي، في دنيا مغرب متحرك.
3: في دنياها الوطن يسافر، لكن ليس في حقيبة ولا على متن طائرة، وإنما في قلب امرأة وفي ذاكرتها، لغتها وثقافتها. هو وطن يعبر معها الحدود دون أن يفقد ملامحه. هكذا تختصر الدكتورة المغربية دنيا القرشي علاقتها بالمغرب. أما هي فهي دنيا من التخصصات والتجارب.

0: مغارب لكن من جذور واحدة. فمن البيولوجيا في مسقط رأسها مراكش إلى الصيدلة في فرنسا، ثم الميكروبيولوجيا والجينيتيك في هامبورغ بألمانيا، امتد مسارها العلمي والمهني والذي حدثتنا عن أبرز محطاته.
1: خديت مون باك ابخي مشي درت البي جي اللي هو لا بيولوجي جيولوجي في مراكش، اي بوي جاتني الفرصه باش نمشي لمونبولي نقرا لا فارماسي. دونك خرجت جي كيتي لو ماروك بوغ هاد لوبجيكتيف، في عقلي راني غادي نمشي ونرجع وغنرجع لبلادي. بديت كنقرا، تلاقيت مع مون ماري، ايوا والمسار ديالي غادي يديني لالمانيا. وجينا لهامبورغ ولا درت الدبلوم الثاني لو دوزيام اللي دار في الجامعه ديال هامبورغ، تحت لي الفرصه ندير واحد التخصص مازال جديد ميم اون اوروب ديال لا جيو ميكروبيولوجي. المجال الاخر اون باراليل اللي هو العالم الكتابه والقراءه والثقافه، يعني كتب ديوان شعري ديالي دابا في صدد واحد الكتاب اخر.
0: في المانيا لم تغلق دنيا باب العلم على المختبر او الكتابه فحسب، بل انخرطت أيضا في العمل الجمعوي والثقافي، وأسهمت في تأسيس المنتدى الأورو متوسطي للتعاون والتنمية وترأس الجمعية الألمانية المغربية للثقافة والتواصل، فجعلت من قضايا المهاجرين والتواصل بين الثقافات جزءا من حضورها وعطائها.
1: المنتدى الأورو متوسطي للتعاون والتنمية مازال قائم الذات، الهدف ديالو هو خلق الجسور ديال التعاون بين المغرب وألمانيا خصوصا في المجال الاقتصادي والاستثماري. كيجمع رجال أعمال شركات كبار ألمانيا وفاعلين اقتصاديين من البلدين. احنا كنطمحوا طبعا من خلال هذا المنتدى الى توسيع وتشجيع الاستثمار والتعاون بين المغرب والمانيا.
0: من العلم الى المجتمع ثم التواصل، تمتد رحله دنيا الى فضاء الشان العام من خلال ترشحها ضمن التحالف الديمقراطي من اجل التنوع والتجديد. عن هذه التجربه تتحدث الدكتوره دنيا القرشي.
1: فكره ترشح المجال السياسي ما جاتش عندي فجاه، وما كانش كذلك هدف شخصي أو بحث عن منصب أبدا، هي جات بشكل طبيعي من خلال المسار اللي كنت كنعيشه. منين كتخدم سنوات في المجال العلمي والمهني ومن بعد كتدخل في العمل الجمعوي والثقافي كتكون قريب من الناس، فكتبدأ تطرح على راسك واحد السؤال، إلا كنت كنشوف بعض الإشكالات وعندي تجربة وعندي أفكار علاش ما نحاولش نساهم كذلك في المجال اللي كتصنع فيه القرارات.
0: هي إذن دنيا من التخصصات، لكنها من الجسور أيضا، جسر بين العلم والمجتمع، بين الانتماء والعطاء، وبين المغرب وألمانيا. رحلة طويلة بدأت من مراكش لتتسع في هامبورغ، فيما ظلت بوصلة القلب واحدة، هي أن دنيا القرشي مغرب متحرك.
2: وبأرض الوطن ولمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تواجدهم بالمملكة خلال الفترة الصيفية، فتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مؤخرا مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. هذا المركز يعد آلية للتواصل، يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع العديد من المؤسسات. روبورتاج حسن بدران.
3: مركز الاستقبال التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج يتيح لأفراد الجالية فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن مؤسسات وإدارات وطنية أخرى. زكريا العمري مدير بنية المساعدة القانونية والاجتماعية بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
4: مركز الاستقبال المحدث على مستوى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج يأتي في إطار عملية مرحبا لسنة 2026. هذا المركز هذا يقدم خدمات إضافية لأفراد الجالية خلال مقامهم الصيفي في المغرب، وأهم ما يميزه هو أنه هناك تنسيق مع مجموعة من الإدارات العمومية من أجل إيفاد أطر مختصة متواجدة بهذا المركز من أجل يعني معالجة الاحتياجات الأساسية والشكايات والطلبات المتعلقة بأفراد الجالية المغربية المقيم بالخارج، ويهم الأمر أساسا مديرية العامة للضرائب ثم الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح الخرائطي. هاد الإدارات يعني كيتواجدوا بمركز الاستقبال عن طريق تعيين ممثل لهم يتولى يعني تقديم استشاراتهم لأفراد الجالية بعين المكان.
3: ويقدم المركز خدمات متعددة خاصة تلك المرتبطة بالقضايا المستعجلة للمغاربة المقيمين بالخارج. عودة لزكريا العمري مدير بنية المساعدة القانونية.

0: قانونية والاجتماعية بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
1: بالنسبة للخدمات التي يقدم هذا المركز فهي يمكن تصنيفها إلى ثلاث مستويات أساسية. المستوى الأول يقوم بتلقي طلبات أفراد الجالية متعلقة بالقضايا الرائجة لديهم أمام المحاكم، يقوم بدراستها وفحصها ثم توجيهها إلى السلطات القضائية المختصة للاستعلام عن مآل هذه القضايا، وذلك في احترام تام لمبدأ استقلال السلطة القضائية. الجانب الثاني أنه استقبال وتلقي شكايات وطلبات أفراد الجالية المتعلقة بالإدارات العمومية من أجل إيجاد حل منصف لمشاكلهم ولطلباتهم. الجانب الثالث وهو جانب وقائي، ويهم أساسا تقديم خدمات الاستشارة والمساعدة القانونية بشأن مختلف التصرفات التي يقدم عليها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والهدف من ذلك هو توعية أفراد الجالية بالمساطر وبالإجراءات التي يتعين عليهم سلوكها فيما يخص أي إجراء أو تصرف يريدون القيام به، وكذلك فيما يخص الاحتياطات التي يتعين عليهم مراعاتها تجنبا للدخول في مشاكل أو في مخالفات للقانون قد يترتب عليها شكايات وقد تترتب عليها متابعات أو قد يترتب عليها وقوعهم ضحية أعمال نصب أو ما شابه ذلك.
0: مركز الاستقبال التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج يواصل عمله إلى 15 من شتنبر القادم، كما تضع المؤسسة مصالحها الأخرى رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج طيلة السنة.
2: وتخليدا لليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اليوم بمقرها بالرباط الدورة 5 من أبوابها المفتوحة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جسر تواصل دائم مع مغاربة العالم. هذه الدورة تميزت بتنظيم لقاء تواصلي بمشاركة وفد من مغاربة العالم خريجي بلجيكا حول موضوع دور مغاربة العالم في تحفيز تبادل الخبرات ونقل المهارات بين بلد الإقامة والوطن الأم. وشكلت الدورة مناسبة للاحتفاء بالكفاءات المغربية والوقوف عند التطور الذي شهده العرض الإعلامي السمعي البصري والرقمي العمومي والرؤية التي تنهجها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في مجال توسيع وصول المحتويات السمعية البصرية المغربية إلى أوسع فئات الجمهور داخل المملكة وخارجها. نستمع لكريم سباعي مدير التواصل والعلاقات المؤسساتية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
3: احتفاء بأخواتنا وإخواننا مغاربة العالم بيومهم الوطني الذي أقره جلالة الملك سنة 2003، تناقض الدورة 5 من الأبواب المفتوحة تحت شعار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جسر دائم مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس المدير العام حرصا من المؤسسة على تفعيل توجهات الملكية السامية الموصولة بتشجيع أفراد الجالية المغربية على الانخراط في الأوراش الكبرى والمؤسسات المغربية. وسيتم بهذا الخصوص تنظيم لقاء تواصلي مع كفاءة من مغاربة العالم خريجي بلجيكا حول موضوع دور الجالية المغربية المقيمة في الخارج في تبادل الخبرات بشكل دائري ما بين بلد الإقامة والوطن الأم.
2: في جانب آخر وموازاة مع فعاليات تخليد اليوم الوطني للمهاجر، تتواصل عملية مرحبا 2026 بشكل مكثف، حيث يتوافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على أرض الوطن ضمن عملية العبور لهذه السنة، والتي سجلت أرقاما قياسية بعد عبور أزيد من 3,017,000 مسافر إلى حدود 8 من غشت الجارية. مزيد من التفاصيل معك صديق العالمي.
4: أرقام حصيلة عمليات حركة العبور توزعت بشكل متقارب بين النقل الجوي والبحري، إذ عبر الموانئ والنقاط الحدودية البرية 52% من أفراد الجالية و48% عبر المطارات. ميناء طنجة المتوسط جاء في صدارة موانئ المملكة، حيث استقبل أزيد من 560,000 مسافر. وعلى مستوى المطارات استقبل مطار محمد الخامس الدولي أزيد من 300 160 ألفا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما أظهرت الحصيلة المسجلة إلى غاية الثامن غشت استفادة 37,735 شخصا من مختلف خدمات الدعم الاجتماعي والطبي الذي تقدمه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إذ تم التكفل ب4,370 حالة طبية، فيما استفاد 367 شخصا من خدمات مرتبطة بالنقل و1,767 شخصا من الدعم والتدخل لدى مصالح الجمارك. من جانبها عبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن المشرفة على عملية مرحبة إمكانيات لوجستية وبشرية مهمة شملت تشغيل 26 مركزا للاستقبال والمواكبة، من بينها 20 مركزا داخل المغرب موزعة على أهم الموانئ والمطارات بمختلف جهات المملكة، إضافة إلى 6 مراكز بالخارج في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، قصد مواكبة أفراد الجالية منذ انطلاق رحلتهم وحتى وصولهم إلى أرض الوطن.
2: ومن عملية مرحبا نواصل بمشروع قانون مالية 2027، مواصلة تطوير البنية التحتية الطرقية والسككية والمينائية بالمملكة إحدى التوجهات البارزة الواردة في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع القانون المالي. المذكرة حددت تطوير النظام السككي الوطني وإطلاق استراتيجية مطارات 2030 والاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 أيضا كركائز استراتيجية في سياسة المملكة للتنقل المستدام وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي وتعزيز البنية التحتية المينائية، والتفاصيل في تقرير بديعة سعيد.
5: يراهن المغرب في أفق سنة 2030 على تنفيذ مجموعة من الأورش الكبرى التي تستهدف تحديث البنية التحتية وتعزيز جاذبية المملكة وتنافسيتها. وفي هذا السياق يشكل تطوير النظام السككي الوطني ركيزة استراتيجية في سياسة المملكة من خلال توسيع الشبكة السككية وتطوير خدمات النقل، بما يعزز الربط بين مختلف المدن والأقطاب الاقتصادية. كما تتجه المملكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030 إلى تعزيز البنية التحتية المينائية وتطوير قدراتها اللوجستية، بما يدعم مكانة المغرب كمحور للنقل والمبادرة التجارية. محمد الشرقي الخبير الاقتصادي.
6: الأولويات الاستراتيجية هي اليوم خططتها الحكومة الحالية، والرسالة ديال السيد رئيس الحكومة يعني تأكدها. أولا تحديث وتطوير البنية التحتية في المملكة المغربية، ستتم مواصلة المشاريع الكبرى الضخمة في المجال ديال الموانئ. الموانئ الكبرى الآن اللي كنسمعوها والعالم كله الآن تبعها هي

0: الشعبية وتحديث البنية المطرية لمواكبة النمو المتوقع في حركة النقل الجوي. عودة لمحمد الشرقي الخبير الاقتصادي.
1: المطارات غادي يكون الان عندنا مشروع ديال 80 مليون زائر 2030 ان شاء الله في كاس العالم، اذا 80 مليون زائر او مسافر او سائح لشنا غادي تطلب جوج مسالتين، يعني الاولى هو تطوير وتحديث المطارات المملكه المغربيه اللي هي غادي تكون مطارات عالميه دوليه، بالتالي يعني غادي تستقبل الطائرات والطائرات الكبرى. هنا ما تنتكلموا على الطائرات، تنتكلموا على واحد 180 حتى 200 طائره جديده سيتم اقتنائها من طرف الخطوط الملكيه المغربيه، وهذه الطائرات منها الطائره الضخمه. فبالتالي يعني هاد صوره المملكه المغربيه الان في العالم مرتبطه بالبنيه التحتيه والتطوير ديالها.
0: وتعكس هذه الاوراش حرص المملكه على تسريع تحديث بنيتها التحتيه وتعزيز قدرات في أفق سنة 2030 بما يستجيب لمتطلبات التنمية ويواكب التحولات الاقتصادية واللوجستية ويرسخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية وسياحية وكمحور إقليمي للنقل والمبادرات.
2: ونختم اللحظة بفقرة تاي بريك أخبار الرياضة مع حمزة السيكي. تاي بريك. وضمن تاي بريك الراية المغربية ترفرف عاليا بسماء رياضة ألعاب القوى في الولايات المتحدة بفضل ميداليتين ببطولة العالم للعبة لأقل من 20 سنة، كما يواصل المنتخب الوطني النسوي مساره بنجاح في كأس إفريقيا للأمم حيث سيواجه الكاميرون في نصف النهائي. والتفاصيل مع حمزة السيكي.
3: كأس أفريقيا للأمم سيدات المقامة حاليا بالمملكة تصل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة، حيث اكتمل يوم أمس عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي بإجراء آخر مبارتين عن الدور ربع النهائي. المباراة الأولى والتي جمعت بين منتخب الكاميرون ونيجيريا أفرزت مغادرة حامل اللقب مبكرا. مفاجأة أخرى وقعن عليها سيدات الكاميرون بفضل هدف نياجو في الدقيقة 21، والذي كان كافيا ليضع منتخب الكاميرون في الدور القادم ليضرب بذلك موعدا مع منتخبنا الوطني في نصف النهائي بعدما تغلبت لبؤات الأطلس سلفا على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد. مباراة ستجرى بملعب مولاي الحسن بعد غد انطلاقا من الساعة 9 ليلا. المباراة الثانية كانت قد جمعت منتخب مالاوي بمنتخب غانا الحصان الأسود للبطولة، وبعد الإطاحة بحامل اللقب في المباراة الافتتاحية واصل مغامرته محرزا فوزا جديدا على حساب غانا بهدفين مقابل هدف واحد. مالاوي التي تشارك لأول مرة في نهائيات كأس أفريقيا تواصل كتابة التاريخ وتتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها بالبرازيل. مالاوي ستواجه منتخب الجزائر في مباراة النصف الثانية بعد غد في تمام الساعة 6 مساء. من جهة أخرى أنهى المغرب بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة التي نظمت في الولايات المتحدة في المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 اتحادا وطنيا مشاركا. المغرب حصد ميداليتين إحداهما ذهبية من نصيب عماد بوششدا في سباق 800 متر بتوقيت قدره دقيقة واحدة و44 ثانية و64 جزءا من المئة، أما الأخرى فكانت برونزية من نصيب أسامة رضواني في سباق 1500 متر بتوقيت 3:39.68 جزءا من المئة.
2: شكرا حمزة. وبفقرة تايبريك تنتهي النشرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها. تخليد اليوم الوطني للمهاجر مناسبة لإبراز إنجازات مغاربة العالم وتثمين إسهامات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في مختلف المجالات. المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 شعار هذه السنة يبرز دور أفراد الجالية في تنزيل الأوراش الكبرى بالمملكة والمساهمة في الدينامية التنموية. وللحديث عن العناية التي يخص بها المغرب أفراد الجالية والبرامج الموجهة لمغاربة العالم تخليدا لليوم الوطني للمهاجر، استضفنا ضمن هذه النشرة الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد إسماعيل المغاري. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
4: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: إيوا أنت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير أنا غا باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

روجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: هنا، تفضلي تفضلي.
1: رباه، ما هذا بالله؟
0: ماذا يا أم عبد الرحمن؟
1: تبارك الله أحسن الخالقين، حي الله جمالك يا ابنتي بما أضاء وجهك من نور الإيمان.
0: مرحبا بك يا أمه.
1: مرحبا بك يا ابنتي، حياك الله. مساكن الله بالخير يا بنات.
2: طب مساوك يا أم الإيمان.
0: أحفظنا من أصواتكن يا بنات.
1: ليس عليهن جناح في ليلة كهذه، وإن كان الرأي هو ما قلت يا أم العروس.
0: لست أحرم ما أحل الله من الفرح والابتهاج يا أم الإمام، ولكن الرجال مجتمعون خارج الدار.
3: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. سبحانه لا أحصي ثناء عليه جل جلاله وحق إجلاله. أحكمت شريعته فألزمناها، وحقت فريضته فاتبعناها، فله الحمد على النعماء في الأرض وفي السماء، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. أدى الرسالة وبلغ الأمانة وبين لنا السنة، فكانت أحسن الأسوة. أما بعد، فيا أيها الناس، أستغفر الله وأتوب إليه، وأستخيره وأتوكل عليه، وأشهده وأنيب إليه، وعلى كتابه وسنة نبيه. قد أنكحت ابنتي أم أبي سعيد البكر البالغ لأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزعي برضاء منها وإيجاب، والله على ما أقول وكيل.
4: الحمد لله على جلال قدسه، هو كما أثنى على نفسه، وأحمده حمد كل خليقته وجميع ملائكته.

0: والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتمهم وأخلص خلصائه وأكرمهم، وأستغفر الله وأتوب إليه وأستخيره وأتوكل عليه وأشهده وأنيب إليه وعلى كتابه وسنة نبيه، قبلت نكاح أم أبي سعيد البكر البالغ برضاء مني وقبول، والله على ما أقول وكيل.
1: الحمد لله. مبارك بيمن زواجك يا إمام،
2: مبارك زواجها.

0: نعم، هو تسبيح الفجر يا ولدي.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: نصليها جماعة بإذن الله.
0: والعروس؟
1: الحمد لله يا أمي، ولله ما لله.
0: أعد لكما ماء الطهور.
1: حاشا لله أن يكون ذلك.
0: لما يا ابنتي؟ ألست كأمك؟
1: بل أنت أمي الآن وأم الإمام، والبنت تخدم أمها.
0: أصلح الله لك الزمان يا ابنتي، وعافاك الله ورعاك.
1: شكرا لك يا أمي، سأعد حالا ما تريد يا أبا عمرو.
0: نعم الزوجة الصالحة يا عبد الرحمن، ثمرة طيبة من بيت أصيل، وخير ما أوصتها به أمها قبل قدومها معنا إلى بيتنا، وكأنما كلمات أمها نور من عند ربنا أفاض علينا ما زال يرن في
3: سيداتي وسادتي. نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وأنه قال في محكم آياته: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. ولا أعظك يا بنيتي بخير من هذه الآية التي فيها حدود الله، ولقد ربيناك على الدين، فخذي من زوجك الشدة باللين والأمر بالطاعة واشتداد الحال بالقناعة، ولا ترفعي فوق صوته صوتك، ولا تعلني قبل رأيه رأيك، وكوني له دفءا إذا اضطرد وأنيسا إذا انفرد، وأطيعي فيه الله الواحد الأحد. أي بنيتي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميسر لما خلق له. ولقد خلقنا يا ابنتي لنعين الرجال عند اشتداد الحال بالحب والإثار والاحترام والإكبار، فكوني عنده كما كنت فينا، يزداد عنده قدرك ويعلو في قلبه أمرك، ولا أزيدك نصحا في أهلي، هم منذ اليوم أهلك. أي بنيتي، أوصيك بتقوى الله، فسيري يا بنيتي على بركة الله.
2: جزاها الله عنا خيرا أم أبي سعيد.
3: ما هذا الذي أرى يا أمي؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: بحس يكون كيلان زحد وزينين ملزين
1: شك
0: تكون كيلان حسد وزينين ملزين.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لغنات معاك مرة ما تلبثتات.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صاحب أحمد ما كان صاحبك
1: هاي إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي

نعيم أبي دار، مشرفا عاما يونس الكنتي، سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مستمعاتنا الفضليات، مستمعين الفضلاء الأعزاء، في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم من وحي الموسيقى، حيث نصغي للنغم وهو يروي لنا حكايا الروح، وهو يعبر ضفاف الوجدان مرصعا بيواقيت الإبداع وموشى بدرر الإمداع. موضوع حلقة اليوم بمشيئة الرحمن: المقامات حين تتكلم النغمة.

في هذه الحلقة مستمعين الأكارم وبإذن المولى سنغوص في بحر عربي أصيل، بحر المقامات. تخيلوا أحبتي المستمعين الكرام الأماجد أن لكل شعور مقاما، فكما أن الكلمات تعبر فالمقامات تجسد، تغني، تبكي وتناجي. فمقام الرصد مثلا، مقام الوقار والاطمئنان، يفتتح به كثير من الموشحات والمقامات، لأنه يضفي توازنا على النفس. وهناك مقام البيات، من سماته أنه دافئ حنون يلامس الروح، كأم تغني لطفلها وهي تهدهده لينام. أما مقام صبا فمقام الشجن الخالص بامتياز، يولد في حلة لحنية وكأنه بوح عاشق حزين أو تنهيدة قلب مكسور. أما مقام الحجاز ففيه من المسحة الروحية والتأملية الكثير، كأنه باب إلى الترانيم ذات البعد الصوفي، أو باب إلى مغازي الغربة بمعنى البحث عن الهوية والتاريخ والانتماء المتجذر.

كما أسلفنا مستمعين الأعزاء نستشف ونستخلص أن لكل مقام مزاجا موسيقيا يحرك فينا ما لا تحركه الكلمات والمجازات ويفعل ما لا تفعله فينا أثرا الخطب والكلام إن شعرا أو نثرا. كما هو معروف لقد أبدع الموسيقيون العرب في تطويع هذه المقامات لخدمة الشعر والغناء والدعاء، فصار لحن القصيدة في الحجاز غيره في النهواند رغم أن الكلمات ذاتها

بديهي مستمعاتنا مستمعين الكرام أننا حين نستمع لمقام ما فإننا لا نسمع فقط بل نحس، نتذكر، نحيا لحظة داخل اللحظة، وكأننا بصدد تناص لحظي.

إلى اللقاء باسم فاطر الأرض والسماء، حيث الشعر يعانق النغمة فيوحي للنفس ببسمة، فيتجمل الآني بنغمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في صونه وعنايته وعونه ورعايته.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3.

اكتشفوا اس ان اف تي نيوز منصتكم الاخباريه توفر لكم المعلومه الموثوقه والمواد اخبار السياسه الاقتصاد الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News.

فرجة أول منصة للفيديو تحديدا أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية المغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة.

0: لكم لايف مسلسل
1: بنتي مع

0: نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج.
1: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة.
2: WSNRTLive.M أو التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغرب أينما كنتم في العالم متوفرة.
3: إذاعة دخلت لموسمها الصيف.

Sí. وأخرى توفر الإبداع تخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في المنزل.

0: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف
1: رئيس الجمعية التي أطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثروة، وأبرز السيد العربي لمبا غير ما جعلها تتحول إلى قطب يستفيد تنموية شاملة في وأشار إلى أن هذا التحول هو ثمرة النموذج التنموي الجديد ليشكل بذلك منعطفا حقيقيا في مسار تنمية المنطقة من خلال تحفيز الاستثمار وتحقيق البنية التحتية. وأكد السيد حرمت الله الرؤية الملكية جعلت من التنمية المستدامة دعامة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المنتجة وتحترم البيئة. ووضح أن هذه المقاربة من استقطاب كبرى في مجال الطاقات النظيفة ما جعل منها منصة واعدة بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي مع ترسيخ دورها كقطب اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية. سجلت جهة الدخل والذهب من أربع جهات من سنة 2020 المعدل. وأفادت المندوبية سجلت في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن الأمر يتعلق بجهات الداخل مطبوعة بطنجة تطوان الحسيمة بعد ذلك جهة مراكش. فيما يتعلق بمعدل داخل وادي الذهب وطنجة تطوان الحسيمة وبالتوازي مع هذه المذكرة وبصفة مؤقتة المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية.

0: 10 إلى 20 وفقا
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. كل مختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة. لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والفن
3: والرياضة. إذاعة

Bye.

جيت مسلم وعلى بابي صافي ما زلت البابي قد الشي

Donato sono. Tata, tata.

0: مغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: والرياضة.
1: داخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. إذاعة

0: وسلم على مسامع حضراتكم آذان صلاتي تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر.

لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: تابعوا إذاعة الداخل 89.3 FM.
1: فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة.

0: après.
1: Qu'est-ce وجمال وبراءة الطفولة.
0: مريم نحب يكون عندك زوج ولاد.
1: علاش؟
0: لأن كيف الحالة ما توضع شيء أمل كلها في طفل واحد.
1: ولكن أمي الله يرحمها كانت عندها 13.
0: إذن الله يرحمها. نسجلها للزياد.
1: وقتاش نقدم العشاء؟
0: مأخرة شوية. وأفضل الوقت اللي تحس خيم على الدنيا. مريم.
1: نعم.
0: وراك انت اللي حلت عليك عينيها من بعد موت.
1: انا نعرفها في آن واحد.
0: بغى عفاك تحاولي تقنعيها باش تبقى جالسه معنا.
1: ولكن عندها المده بعيده عن المجتمع.

0: ليلى، شكون قالك تلبسي هاد الكسوة؟
1: معايا ها؟
0: زدتيه جمال على جمال. باقي ما نتذكر. نفس لون
1: جا بابا؟
0: جا وقيت هناك تكون
1: ياه؟ كيتمنى نكون يا وحدة الناس
0: مش. لا ما نقدرش.
1: كيفاش يعني
0: سيري المجتمع والظروف؟
1: حاولت حتى عييت من اللي رجعت هي اش نقول وكيف نقول. الجماعة كنفقد كل شيء وكيتخيل لي كل كلمة قلتها ما عندها حتى أهمية.
0: حتى بنت عمك كيفاش دائما منسجمة ومنطلقة توجدي باللي كلامها كله ما عنده أهمية.
1: بنت عمي مهورة اللي قالت ديز، وحتى لو صردت أليف غير إبراهيم خطيبها. ليش؟
0: لا والو، غير بغيت أنت مخطوبة ولا لا؟
1: ما نعرف مرة ما توجه لي.
0: وكتفكري في إنسان يحبك وتحبيه؟

0: عجبتك هذه الكتب؟
1: مسموح، لا سيما دابا وانت كبرتي لي لها وهي صغرت لي لك. قل لي اش عملتي اليوم؟
0: ترجت شويه بحال العاده.
1: ليلى، لا تخلي شي طرز يشغل حياتك كلها.
0: كنجد فيه تتلي وراح
1: انك
0: هذا ابراهيم خطيب منى، سمح لي يدخل.
1: قل لي يدخل.
2: مساء الخير.

0: وراح من جهتي لما كانش يضايق بكم. الدكتور سليمان.
1: أهلا وسهلا.
0: الأنسة ليلى.
1: أمين. شرفنا.
2: شرفنا يا أنستي.
3: شكرا.
2: نتمنى تسمحوا لي على وجودي بيناتكم بدون سابق معرفة.
1: كل الأحباب. إبراهيم. وقتاش بالسلامة والعافية غادي تعرس؟
0: في نوفمبر إن شاء الله، ولكن العروسة كتفضل الربيع المجي. ما كملت لكم شيء.
1: نعم.
0: الأستاذ حميد عاد.
3: وبقيتي بزاف في الخارج.
2: نعم لحظة.
3: علاش؟
2: لأني فقدت الشكرة وجهي.
3: إبراهيم شوف شوف شوف شوف هاد الطرز اللي رقمت جديد.
1: ليلى من بعد من بعد وريهم كل ما رقمتي.
2: أنت بحال فتيات باريس كلهم مشغولين بالطرز.
0: يا حميد شنو الفرق بين الفتيات ديالنا والفتيات ديالهم؟
2: الفرق كبير كبير لدرجة أنه كيفرح.
0: عزف على البيانو؟
2: لا شوية.
0: يا ما تكون شي متواضع. تبغي تسمعي

0: شكون هاد حميد؟ ولد من هو في العائلة؟
1: كيجي لابراهيم. شريك صغير كيعيش منه هو واخته. لا ولكن هي باقية شابة.
0: مالا خمسة ديال الأطفال وهو ستة، يعني كيعيش على كتاف اختو.
1: صعيب عليا نجاوبك على حاجة كنجهلها، لكن المشكلة ماشي هي هادي. كيتزوجوا في سن البراءة قبل ما يعرفوا الدنيا حساب.
0: وهذا ليلى تراعي نفسها بشوية من الذكاء.
1: ما عندك ثقة بمستقبلها؟
0: ما تلومينيش، كل ما فوسها قلت الأحسن المدارس، سمحت لها تتعلم الموسيقى. كانت توقع منها كل شيء، كانت توقع منها لما
1: في دماغك على ما. لكن
0: خليني وحدي من فضلك.

0: قلت لها بلي راني ماجي نزوركم اليوم؟
1: لا.
0: وعلاش؟
1: لان شعورها رقيق بزاف، ولهذا خفتها تهرب الى تف اسبوع واحد.
0: لكن هاد الزيارات كلها ما صدقيني.
1: انا مصدقاك، هداركم هادي.
0: وقتاش غادي ترجع؟
1: مشات غير تشري واحد المجله فيها النماذج ديال الرقيم.
0: وغادي تعطل؟
1: لا.
0: الا سمحتي لي على هاد السؤال، عندها شي صديقات بزاف؟ كان عجبهاش او كانت
1: ابدا؟
0: ولكن يعني
1: لانها حشوميه وكيغلبها الحياة.
0: بنت بحالها في اوروبا عندها هذا الجمال وهذه الصفات، كانت تزوج من شحال هذه؟
1: لان با اللي ما صغير
0: شويه كيبغي الفن، عنده شي هوايه.
1: الهوايه هي
0: علي يتكلم مع واش كيعرف كيخفق بيه
1: باش كيخفق

0: يوم سعيد الأنسة ليلى.
1: يوم سعيد حميد.
0: طلبي الوقت حتى خفت لما ترجعيش.
1: أنا كنسكن
0: هنا. كنسكني هنا ولهذا جيت.
2: سي حميد ظني وجدته المولى لله.
1: شكرا. وطلت سلمى. وراني رسلت لك رسالة شكر هاد الصباح.
0: غادي نكتنز هاد الرسالة. وإن كنت ما رسلت شي الزهور نشكر عليها.
1: شكرا.
0: جت القصيدة اللي حكيت لك عليها.
1: بصح.
0: عقلي هايم. خليتها في المعطف حدا الباب. اسمحي لي نمشي نجيبها.
2: أنا عندي شغال. غادي نخليكم بوحدكم.
1: وفاش غادي نتكلم معاه؟
2: ماشي صعيب عليك تسمعي له.
1: علاش؟
2: الحديث على غرامه بيك.
1: غرامه بي أنا؟
2: ماشي أنا طبعا. كون التفى معاه. أنا صافية.
0: ها هي. قلتها البارح. وما جاتش.
2: سمح لا ما قبلش بوجهك. لازم
1: تقولي. ليلى. علاش تكون
0: السهرات إيه؟ كنظن بلي غادي نوجد صعوبه كبيره في طريقي.
1: انا ما غادي حتى الحفله. والسهره اللي عندنا غادي يكون فيها غير حنا وبنت عمي وابراهيم.
0: كتعجبني فيك هاد الصراحه وغادي نستغلها ونسول الانسه ليلى. هادشي اليوم
1: لا ولكن
0: بليك السلوك ديالي بانه ماشي حيره. اذا كتفكري فيا وهذا الشيء اللي بغيت.
1: سيدي انت جريء بزاف.
0: او نسولك سؤال اخير. الساعه اللي كنتي راجعه فيها كنتي كتمني نكون باقي هنا او مشيت في حالي؟
1: اللي قلتي
0: نكون معك. هذيك القصيدة كنقول فيها كل حاجة ما قدرش نقولها بلساني.
1: يمكن لي نقراها؟
0: لا لا ماشي دابا ملي تكوني وحدك. لأن كنتمنى في الساعة اللي تكوني كتقرايها نكون أنا قبضت السماعة لهذيك.
1: لا أنا مزوقة فيك.
0: نعم ما قدرش ننساك من بالي أبدا. خصك تعرفي باللي راني كنفكر فيك دائما بحال. اسمح لي لما عارفش نعبر ليك على أفكاري كلها. ملي كنكون معاك كنولي بحال البليد. راني
1: تماما.
0: علاش على هادشي غريب؟
1: غريب
0: ليلى.
1: بابا وصل. بابا
3: اشبار سي حميد؟
0: لاباس الله يبارك فيك.
3: الى بتعمك وخطيبه وصلوا؟
1: لا
0: جيبوا حبيبي. شكركم على حسن استقبالكم ليا.
3: حميد كل شوف السيده اشرب.
1: اشرب سيدي.
3: عم تحسن الركبه ديال الطباخه؟
2: ايوا شويه لاباس.
3: تفضل سي حميد.
2: تفضل سيدي.
0: شكرا.
3: ايه خصني نطلع نشوفها.
2: لا ماشي الفوق راه في المطبخ.
3: تصبر مزيان دابا نمشي نشوفها.
2: سمحوا لي.
3: غادي تعرف ما اللي رجعتي من هنا.
0: كنتظر نلقى شي عمل محترم.
3: مالك
0: يحتاج

0: كتير هكا تبان لي ذكي بزاف.
1: مسكين كنحس انا سريع الاحساس
2: ربما تكون ظلما نسولو من جهته
1: وماشي من المفروض عليك تدافع على انسان كتحبي شفتك وتعرفت عليك اللي نسيتك فيها من بالي اعملي بيا اللي بغيتي
2: تكلم معايا
1: يا أنستي العزيزة صدقيني زاد على العد وباللي انت هي المرأة اللي يمكن اللي نتمناها ليلى أنا الآن سعيد جد وصدقيني يا قدار سعادتي
2: كيف تخبر وانت أجت كون لطيف معاه الساعة بي
1: حاول أنا كنفضل نحصل عليك بسهولة
2: لا لا لا
1: كون مستعد من أجلك لكل شيء وحاجة والجمال
2: حنا ما كاين
1: ما كيهمو لأنه كيظن باللي
2: أرجوك بلا ظن
1: لا
2: حبيبي تكلي لي
1: تشك في أعز ما عندي في الدنيا
2: لا أبدا
1: أنا ضدي ورفضي زوجك بيا
2: في هاد الحالة غادي نبقى لك مخلصة وحدك إلى الأبد
1: ليلى وديري في بالك قانونية
2: ما يصير
1: تعود ولا بغيت شي حاجة
2: إلى اللقاء
1: إلى اللقاء
2: امشى قبل رقية
0: أقرق يمكن لي نعطيك هاد الميعاد تفضلي كاين شي حاجه مهمه
2: انا
0: وشكون هذا اللي شرفتي بالاختيار
2: حميد
0: وقتاش طبي يديك
2: اليوم
0: قبل ما
2: من بعد راه ناوي يخبرك
0: ما كان خصك شي تدافع عليه
2: بغى يهضر معاك انت الاول ولكن خاف لما نكون شي انا كنحبو
0: حبنا لبعضنا ما كيهمش اللي كيهم هو حبه ليك انت
2: بابا حاول تفهمه راه كيحبني وانا كذلك وهذا هو المهم بالنسبه لي
0: المهم يا ليلى هو حسن الاختيار
2: بابا راني بديت كنخاف لتكون سعادتي مع رضا الله ابدا وانا معجبه بحميد من النهار فاش دخل هاد الدار وما كنظنش غادي
0: كيخصني قيمه نفسك طيب الله ويشوفني ونتذكر
2: بابا كن عادل وطيب معاه
0: غادي نكون عادل وطيب معاه بحال اللي هو عادل
2: هذا كل ما كنحتاج

0: إلا كنتي كتوقع من الناس من فوق طاقتهم أرى غادي يخيب أملك فيهم.
1: ولكن يلا هذه زوج الأسابيع باش تعرفوا.
0: هذه علامة دير.
1: أنا كنفهم.
0: الحقيقة شبان ما كيسمعوا غير نداء قلبهم، ولهذا كيوقعوا في الحب بسرعة.
1: هكذا من أول
0: وش؟ شي عيب؟
1: من أول نظرة عندي دواء.
0: علاش؟
1: إلا مشات حتى تزوجات براجل أنا ما متفقش عليه كله على العيادة، فهمتيو؟
0: فهمت هو ولي بغيتني نقول لها هاد الشيء باش نحطم
1: وانا
0: إلا كنتي كتعرف واجب سبت العقل وجهتي وسيلة عقبت ولني راني لا رهيبة فاش باتت

0: غير لهنا باش يصطاد ولقاني انا وليلى خليه يدخل لي. اهلا وسهلا، ما عندي مسلك، دقيق في المواعيد بشكل غريب.
1: خاف معينه بحال هذه.
0: تفضل جلس.
1: نصرحك بالذوق ديالك على هذه الفيديو. لا انا في اوروبا.
0: شكرا، واسمع لي حتى انا نصرحك باللي خصك تعلمني انا الاول قبل ما توصل هذا الشيء اللي وصلتي له مع بنتي.
1: سيدي
0: الغريب هو انك توصلتي لمقصودك اسرع وقت
1: حقيقه، لكن بحسن التفاهم بين الجانبين.
0: عجيب.
1: ثم ما تنساش لك عظيم.
0: هذا رايك بصح. غريب، كتكلم مزيان بزاف، ولكن واش كتظن باللي غادي نسيب بنتي ما بين يدين واحد بحالك؟
1: لا، لانني كنت كنعرف مسبقا باللي انت كتكرهني.
0: ايه، وشكون حالك بهذا الشيء؟
1: لانني رجل فقير.
0: هادي ماشي في صالحك، زيادة على كونك بلا وظيف بلا مهنة بلا مدخول واضح، ولهذا انت من النوع اللي ما يصلحش يكون سيبي.
1: هذا ما كنظنش باللي الانسه ليلى.
0: من ضعيفة الاراده تمر في المال.
1: هذا هو ضعفي الحقيقي.
0: انا قلت
1: ولكن بنتك ما غاديش تزوج واحد النوع، غادي تزوج رجل، وكان طبيعيه وشجاعه لما قالت بلي كتحبه.
0: رجل مقابل على هادشي
1: ماشي سهل. نقدم ليها اجمل عاطفه واخلاص طول الحياه. ننصحك بلي ما كيهمنيش المال اكثر ما كيهمني الرماد اللي في الجمر.
0: وانا نصرحك بلي ما كنفكرش تكون سيبي.
1: كتظن بلي غادي نضيع همها؟ إذا وقت تشوفها شقية
0: ودق ليلة ودوز يتعش فيه معك.

0: أنت حقيقة التهورات اللي يمكن يرتكبها شاب ضيعت ورثي أنا كنعترف كل ما عملت في الماضي لكن الآن
1: ماشي قاضي الصحة
0: أنا كنعترف بهذا الشيء تعرف علاش؟ لأنني
1: لعبات بالفلس جيك على في الواقع راك خسرتي
0: باقي ما خسرت.
1: الدليل؟
0: الدليل هو أنها غادي تخرج معايا من هاد الدار وتتبعني إلا بغيت.
1: أنت سفيه
0: سيدي. كون ما كنتش كنحب بنتك لدرجة ما تصورش. كون ما نصورتش منك اليوم
1: أنا أخرج من داري.
2: حميد بالله حميد حميد فين ماشي؟ فين خرج غضبان؟
1: ليلى
2: بابا شنو نوقع؟
1: أنت ما عندك كرامة.
2: ما كيهمنيش. علاش خاصمتي مع حميد؟ شنو قلتي ليه؟
1: ليلى بغيتي نقهاني وسعيد من جهتك؟
2: إلا قدر
1: تقدري بنتي اسأل
2: سعادتك هي نتخلى عليه؟
1: نعم.
2: اش دار من قبل؟ وشنو قالت ليك عليه اختو؟
1: ما قالت.
0: وقتاش هضرتي معاها؟
2: هادشي اللي عملتي
1: اللي انا
0: كدو. اختي ما تقولش هادشي.
1: اللي ما كيحبش
2: لك ما نقدش باش وبانني غادي نكون ديما بجنبه واخا يوقع اللي وقع.
1: اذا انت وعدتيه بحال الاطفال اقل حتى من الاحتقار.
2: بابا
1: اذا المساله ما بقاتش من اختصاصي.
0: بابا وهذا الشيء ماشي في صالحنا.
2: الى قال يمكن نظر اختك ولا بصراخ نجعله امام الواقع. غادي نكون مستعدة
0: لكن قبل كل شيء خصنا نكتبوا رساله.
2: لا ما نكتبولوش.
0: من الاحسن نكتبوا ليه باش يسامحنا و...
2: عمره ما يسامح. انا اللي كنعرف.
0: اش كتعرف؟ شوفك سعيدة
2: من نهار فاش رجعت لهاد الدار وانا كنحس بيك احتقرني.
0: لا لا زولي من بالك هادشي.
2: ايه كيحتقرني بنتي سعادتي امرك.
0: لا عندي في الدنيا تقدمي ذكائك.
2: احسن زوج العالم.
0: انا عارف غادي تكوني هاها. انا عارف
2: هذيك غير خالتي.
0: اذا موعدنا في نص الليل.
2: تماما. وغادي نوجد حوايجي بسرعه باش نحافظ على الموعد بالضبط بحال اللي كتبغي.
0: الى اللقاء.
2: الى الموعد.
0: الى الموعد.

0: هذه جرأة كبيرة هذه.
1: لا ماشي هو.
0: بلاتي لبس حوايجي ونمشي معك.
1: وقت وما تخافيش عليا،
0: باباك غادي يغضب الا خرجتي بوحدك.
1: هاد الغضب غادي ينفعو.
0: ينفع شكون؟
1: بابا، لانه كيظنني بليدة، وفي هاد الحالة غادي يزيد يتأكد باللي انا
0: واش انتي بعقلك ولا لا؟
1: من هاد الليلة عمره ما يشوفني ولا نشوف.
0: في هاد الحالة غادي تحرمي نفسك من الورد.
1: هاد الشي سمعتو منه.
0: علاش تقولي هاد عقل تضري؟
1: ها هو وصل. مع السلامة خالتي. دابا نكتب لك.

0: ماشي. هو خالتي؟
1: نعم.
0: علاش قلتي ما كانش لازم ينخبي حميد ب
1: كون غير كنتي ذكيه شويه.
0: بالنسبه لاش
1: ذكيه بالنسبه ليك؟ بالنسبه لحميد ضيعت كل شيء، المال
0: ما ضاع والو، ولا تاخر بربع ساعه كيف والو. ما تكونيش مقلقه.
1: ماشي مقلقه، ولكن كان عارف حميد.
0: انتي كتعرفيه وانا كنحبوه.
1: حميد ما يبغيكش تضحي تجلب مستقبلك، لانه ما يقدرش يشوفك تعيشي فقيره بعد العز.
0: قضيه المال ما كتهموش لانه كيحبني. المال كله ديالو هو اللي جعله يطلب مني نتزوج معاه ونخرج معاه. انا اللي قلتها ليه.
1: ربما
0: ليش ربما
1: ليلى ليلى
0: كيخصو جدال
1: ليلى راني قلت لك علاش مغديش
0: كيفاش ولا تخلى عليا حميد غادي نعرف باللي حتى حد ما عندي يحبني.
1: راه تخلى عليك دي ساعه وحده. شوفي بنتي ليلى ليلى تهدني.

ده يجيب لك الله ما بركة. يجيبه.

مسبر كوم اللي أنا مريت ومشي مرض بسيط طويل.

0: هذاك غير برد.
1: دخل عليا غير الشربة وبعد الخضر. مريم لك هاي ليلى، خليك واحد دقيقة نهضر معك. ليلى ولات عندك عاطفة غريبة هاد الأيام. الساعة اللي كانت دموع خالتك غاديين ينزلوا كنت انتي قابطة أعصاب وتابتة
2: تأثرات مسكينة.

0: أنا اليوم معجب بيك على هاد الرزانة و
1: أبيض صح؟
0: ما فيها شك.
1: عجب اللي مشى في حاله؟
0: شكون؟
1: حميد وتخلى عليا
0: مسكين
1: ودابا باقي معجب بيا؟
0: ليلى
1: ما بغيت الشفقة منك
0: ليلى.
1: ما عندي
0: أنا ما عملت والو، حاولت غير نحميك من حميد.
1: عرفت
0: ياك عارفة. إذن عندي الحق،
1: شاب وسيم وذكي وغادي تحبني حب قليل بحال اللي كنت كتحبني انت، ثم واللي جعلك تحب تحميني منه ماشي المحبه وانما الاحتقار. واش يمكن لي نشكرك على هذا الشيء؟
0: شي واحد اللي فيه كنت
1: لك اليوم انهم اللي ما كانش تحبني كان من الواجب عليك تخلي غيرك يحاول.
0: ولا محمد كيحبك شاي يا ليلى،
1: لان وليت كنعرف
0: عوام علي عاد تعرفيه.
1: حامني من اللي حامني
0: واش كان واجب علي نخليه يحطم حياتك؟ راه عندك حظ كبير
1: بحال هاد الحظ الكبير.
0: دابا يحبك شي راجل مؤدب مؤدب اللي يساعدك وتساعديه. عندك تبارك الله صفات كثيره من
1: الا كنت بهاد الراجل انا المصلحة ديالي اللي كنت كتفكر فيها. فضل ومحترمة ومحبوسة واخا ما يحبني وقتلك على العيب راه غنخلي في المكان ونخسر عليه كل شيء. وهذا الشيء اللي غادي تعرفني
0: والو، لأنني في هذيك الساعة غادي نكون ميت.
1: يلا ترتاح.

بابك الله يرحمه كان حتى هو كيفضل الليمون بلا سكر.

0: تفضلي ليلى، بغيت نسولك. هذي عامين من انا، ولكن انتي باقيه شابه والشواطئ مصوبه غير لبحالك.
1: لا
0: زيد تبقاي هكا.

0: حرام عليكي تغصبي شبابك وتبقاي محبوسه هكذا.
1: ما بقى عجبك حال معايا انا خالتي؟
0: لا، ولكن بغيتك
1: خالتي. شربي كاسك. شكون؟
0: حميد. لقيته غير صدفة خارج من دار اختو. ترجع باقي هو، وان كان كيبان عليه حزين ومؤلم. لا
1: نعم
0: سولي، ولما سمع بلي باقي ما تزوجتي قال لي بلي حتى هو ما تزوجش.
1: خالتي طوى عليا حديثو.
0: ولكن ابنيتي وعد
1: خالتي، راك وقفتي هنا معايا في هذه المحله وفي الحاله تاع عندك الليله اللي هجرني فيها.
0: حاولي تفهمي رايه في الموضوع. راه كان قصد لما ولكن راني متيقنة بلي كوني
1: سيدي. شكون
0: تعي لي هو؟
1: خالتي
0: ما تخدميش بنيتي. انا ليلى
1: انا ماشي هنا.

0: كان من حقك ما تجيش لهنا.
1: ما قدرتش وما توعدتي تسمع الدب من جهتي اللي فرقتك فيها بزاف.
0: ليش جيت هنا؟
1: إلا كنت فرقتك هاد مساعدتك مع بابك شردي بسببي أنا.
0: بابا ما كانش غادي يحامني من حقي، غير كان كيهددني باش ما باش يمتحنك.
1: كيف يمكن لي؟
0: لا
1: فهم السبب اللي جعلني ما رجعش ديك الليلة.
0: كان عندي الوقت عامين باش يمكن لي نفكر ونفهم، ولهذا ما بقاش علاش نتكلموا ساعة سعيدة.
1: ولكن أنا قطعت هذه المسافة كلها باش نفسر لك. لابد ما تسعي لي حتى النهاية من بعد ترضي.

0: ملي كنت جالس لهيه على برا كنت عارف اش باغي نقول، ولكن دابا ملي شفتك مشالي كل شيء. ليلى تغيرتي بزاف، اصبحتي مرة رائعة.
1: بصح
0: ليلى انا تخليت عليك لانني كنحبك، ولو كون ضريتك ضررك.
1: هادشي ما جيتي تقول لي؟
0: اوف بلا شك بان لك التصرف ديالي تصرف خبيث، ولكن فضلت باش ما تضيعيش في الطلب. ليلى سمحت اللي سببت لك.
1: سامحتك من مده طويله يا حميد.
0: عزيزتي ليلى نفرضوا باننا كنا في حاله انتظار، والان احنا احرار.
1: كيفاش احرار؟
0: فهميني.
1: بني
0: ما قدرش نقولها.
1: علاش لا؟
0: ما كنتش متاكد بانك غادي تصدقيني،
1: ولكن فاتلي صدقتك واحد المره ولا لا؟
0: كنت صادق في محبتي ليك، وحتى دابا انا عمرني ما تغيرت، وعندي الدليل على انك حتى انت ما تغيرت. انني عندي هذاك القلب اللي انا تايق باللي كيفكر فيها ديما.
1: عندك الحق حميد.
0: اذا وقت
1: قلبك كنقولها
0: من اعماق قلبي كنقولها، راكي غادي ترديني درجه الدنيا. انا
1: ليش متحمس كيف كنتي؟
0: انا كنت منا نتزوجوا في هذه الليله لو كان الامر بيدي.
1: والمحل عند اختك باقي خاوي؟
0: غادي نقولها، غنقولها تسمح لنا على هذا التاخير.
1: حتى المره
0: الله يهنيك.
1: باللي عندي ليك هديه العرس باقي مخبياها.
0: تنشكرك مسبقا يا اغلى ما عندي. نبيلة
2: فرحانة لكم،
0: شكرا ومساعدتك. قار
2: يا ريحان نسمع.
0: غادي نرعاها طول حياتي.
2: نتمنى لكم في الدنيا.
1: شكرا خالتي.
0: اوه ليلى ده
2: كنز هذا تسهلو.
1: كان عنيك يا حميد. عرف الاحجار الكريمه
0: هنا غادي نمشي نهيئ العش. ليلى
1: لا ابدا الى اللقاء.
2: عقله
1: وعاد
2: كانت عندي ثقه بحبه. دابا يرجع دغيا ومن حوايج ونعطي قريبه رز ليلى لهذا الشيء. خلاص خلاص بنيتي يلا
1: انتظري شويه.
2: راه حامد ما بقى له والو ويجي.
1: حتى هو
2: شنو
1: عاود رجع بالكذوب والنفاق.

0: من بنفس العبارات اللي كان كيصبها في ودنيها. كان كيظني باللي اني بليده لدرجه انني ما نفطنش بالكتب ديالو. وفي هذه الحاله يكون البليد ماشي انا.
1: ليلى اش كنسمع؟
0: ما زادت الايام الا طمع في طمع. في المره الاولى كان غرضو يستولى على مالي فقط، لكن الان بقيت هو كنت غادي شي رجع. كان قدرت على مندات اللي دفعت فيهم كل ما كان ملكت. إلا عاود سمعتك كتذكري اسمو على فمك أو غير همستي به مرة أخرى، غادي عرفتي أنك باغية تعيشي وحدك ما باغياش حياتي أنا.
2: عمري ما ظنيت تكوني قاسية هكذا.
0: ماشي تعلمت القصوى؟
2: أكبر منك، أنا راك تعرفني. كنت
0: ليلى سعيدة.

نشوف البال. خالتي نشوف، خليني انا ندبر معاه. واخا هذيك ليلى.

Rosa. Na salle. حمل من الآن تطبيق فرجة على ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: بتاعتي المغرب
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: داخلة ذاكرة الثقافة
1: موجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد. برامج أخبار قرب وامتاع. إذاعة الدخلة 2.3

0: إذاعة الداخلة وإبحار في عالم الثقافة.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة عبر الحوار الثقافي الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: SNRT SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست
1: مع SNRT لايف الفراجة النتائج أخبار الرياضة في البنتي معايا ديما
2: أخبار بلادي مع تايم شيفت
3: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي SNRT لايف
0: خدمة واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
1: دينية اجتماعية ونشاطات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التاريخ على الموجة 89.

صلاة مسلسلات وسلسلات وثائقية مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

غارق تلفتيني هقف بعد لائق سلتيني بالقرش حق الدين صبر عيد الضم يك حنا دور

وجيني يا جميل.

موسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل 3 FM

้นอะไรจะได้ชาริเอยากูอาสุกัลฮาชาริ

0: إذاعة لك في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: نجون خدماتية
0: لقاء تفاعلية وتواصلية
1: تغطيات
0: وبرامج تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة
1: إذاعة الداخل الهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: جينا وجينا معالية
1: وجينا وجينا معالية
0: وبقات وقصات الماء
1: وسلاتها.

حلقات تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: في حوالي قواعد الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافتي.

0: جامعتنا مطمئن في كل مكان وموقع لعدد جديد رسالتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارة اسمه من دولة غينيا، شكل صار وشغوف بتعلم العربية وحريص على تلقين ناطقين بها من بني حصيل ما به من غوص في معاني البحر التالية.
1: من دولة معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح الواسع المعروف البحر له كذلك الواسع العلم الواسع
0: إذن تسجيل أعيد ما أقول بعد. إذن يقول من معاني الماء الكثير فيه البحر مع كذلك الواسع العلم والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العلو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به المستمع أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة ومنه كلمة رحب. المستمع الغين عاشق وتضاد هذا الحدث الجانب المعرفي بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
1: سعيد مجددا، أنا سليمان أشارك في برنامجي هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر للحياة.
0: إذن قال في تسجيل سعيد أنا سليمان أن أشارك في برنامج من أدب البحر سأتقاسم المعلومات. البحار واسعة المياه ويمكن للبحر أن يكون جزءا ومتصلا به كبحر قزوين من ضمن البحيرات المالحة إنتاج أكسجين

لأن مستمعاتنا مستمعين فنعود لدوائقنا وأشرعتنا محركين مجالنا والمجدنا موضوع قتل للحديث عن البحر القليل.

in the مقاربته هذه تناول مواضيع عدة زوايا. لقد تجلى البحر هوايات الخليج، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات، ثم اتخاذ حضوره أبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى، وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن المكان حضورا مميزا في الرواية يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وأفكارهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى منهم من بين المسلمين الكرام الإنسان الخليجي منذ زمن صحيح. ربانا وفاقاً وآمراً إلى آفاق من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر.

0: أشكرك خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي.
1: أعماق إلى عالم البحار إلى عالم بجماله بتلاطم الأمواج بحركة الأزر المتسارعات التي أقصى في صحراء يمتزج فيها في فكر من أفكاري ينبئ

إن كله فؤاد وأمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق في جلب المعاني. المستمعين في حلقتنا في الرواية الخليجية، يشمل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ وكفضاء ورفع دلالات رمزية تتراوح بين الحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع بالهوية كلمح البصري.

الأسود محاط واجب كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا كما البحر كلما امتد تركت عليه الماء البحر أساس فكر جل بجماله في فكر الإنسان في واقعه يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر الرزق حيث يظهر في الرواية الخليجية هنيدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ وهي شكلت أساس الحياة الاقتصادية المنطقة. البحر بيئة للعلاقات حيث يعد مكانا للقاءات بين البشر والتجربة المعرفية كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل كما أنه مصدر للكوارث إذ في المقابل يصور البحر كقوة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب ورمز ودلالة للحياة والخصوبة حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود ويعد أصل الحياة حيث يمثل الماء سر التنوع وما يرتبطه بالولادة. البحر رمز للحرية والانعتاق حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي. ومرآة أيضا للبشرية من علاقة بين والشخصية حيث يظهر الله الداخلية والخارجية مقاومة لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج لكنه أيضا رمز لبناء الهوية. فتحت البحر بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي

المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء. تختلف عن نصوص التقليد بتقديم خصوصية البيئة الخارجية بكل ما يحمله من تطوي الأمواج على الشطآن اختلفت فيها الخلجان وبعدت، ومهما إلا أنها تنهى في عيونه البحر ويعانق صحراء وظلمة، يعانق مجده ويخرج منه ما به نقول إن البحر والأدب. البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأملي أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر بالأبعاد الثقافية مختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديق.

حسن فإنه أن البحر الإنسان يجد أنه خلف الأمواج التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان، طرح الأخير على نفسه سؤال حول خلف الأفق هذا الموج، ومن هنا انطلق الإنسان حول تخيل الأعوام التي تقع على الأرض. بدأ يخلف مشاهده مع تقلبات إذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من الأدب الذي شق طريقه إلى العالمية ليلخص فلسفة

منافسة صراع البشر قوى الطبيعة. وطبعا يضيف اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس أنشطة بجمعية هواة ومحترفين بالقصبة بجهة داخل وادي الباحث سيد أحمد هدي في منطقة بوصف السفر يتعرض له الإنسان حيث
1: قديم الأزل. لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر وهو استمر الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرة. أبو البحر لحظات في طبيعة البحر الشرسة من ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من

inni sanatu minat من اليقين شراعه أبحرت فيه على الإله توكلي ما خاب من للخير مد ذراعه الله مشرقا أطفو بها نفوسهم أشرق بها وجوهكم نور التقوى أسأل الله القدير أن يغمركم بالسلام العافية ويرفعكم من غلبه ويحفظكم من اللهم آمين يا رب العالمين السائلين الداعين.

0: تبي البحر.
1: تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: طبيعي.
1: بالإشراف الفني نعيمة أبي دار.

0: أنتم برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.5.

برحم تكرحمني فنادى قبري يا تواب قصد.

إذاعة الداخلة أن يصبحوا تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها.
1: الله الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

استماع لي على الموجات 0.3 FM.

لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تقديم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعة النبوية العطرة بمناسبة موضوع

بسم الله الرحمن الرحيم. سامعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. يتجدد فيه وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي داخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الزغاري الجهوي جهة الداخل وادي الذهب. مستمعي الأعزاء، كنا في لقائنا السابق مع صفحات مؤلمة من صدر السيرة النبوية. في هذا الذين ذاقوا ألوان العذاب بعد إسلامهم، فصبروا صبر العظماء وثبتوا ثبات، وقدموا للأمة درسا خالدا في أن إذا استقر في القلوب هانت المشاق. ولكن قريب أن التهذيب لم يجد نفعا، وأن السجن والصوت والتهديد لم يقوموا الدعوة، انتقلت إلى أسلوب آخر أشد قسوة وأبلغ إيذاء، وهو أسلوب الحصار الشامل والمقاطعة الجماعية. فإذا عجز عن مواجهة الحجة نقف اليوم من أحداث السيرة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر في الوقت نفسه الله لنبيه وعباده المؤمنين. ذلك هو حدث نقض الصحيفة وإفشال المقاطعة. مستمعين الأفاضل، بعد أن حمى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنونه قريش أنها لا عليه وسلم ما دامت له عصبية القبيلة وحماية العشيرة، فاجتمع زعماؤها على رأي ظالم وتواصوا بكتابة وثيقة جائرة. ما هي هذه الصحيفة التي تتردد في أحداث السيرة؟ والبنود التي تضمنتها الصحيفة؟ مستمعي الأفاضل، كتب بني هاشم وبني المطلب عجزوا عن صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل والطرق. تضمنت الصحيفة بنودا قاسية، منها ألا يبايع بني هاشم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوهم ولا ولا يقبل منهم صلحا حتى يمد الله عليه وسلم. يمكرون الله خير الماكرين. ثم كتبت هذه الوثيقة وعلقت في جوف عظيما لها في أنظار. في الحقيقة وثيقة ظلم وقطيعة رحم واعتداء على القيم الإنسانية. فماذا حدث بعد ذلك؟ اضطر بنو هاشم وبنو المطلب أن ينحازوا إلى شعب أبي طالب، وهو موضع محاصر مكة، فأقاموا فيه نحو 3 سنين. وكان فيها الطعام واشتد فيها الجوع وارتفعت فيها الأسعار، حتى ذكر أهل السيرة أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر من شجر المخمر شديد، ويسمع بكاء الصبيان في الليل من قلة الزاد. محنة كبيرة وابتلاء عظيم. وهنا يتجلى معنى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
ألا إن نصر الله قريب. فالمحن في ميزان الرسالات ليست عقبات بل هي ميادين تربية تعلمنا الصبر والثبات. ومع ذلك فقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا لا يزيد البلاء إلا يقينا ولا الحصار إلا منه في بعض قلوب قريش بقايا المروءة والرحم فقال كيف كيف قطيعة الرحم ونحن أهل الحرم. منهم زهير بن أبي أمية والحكم بن عدي وهشام بن عمرو وغيرهم اتفقوا سرا على نقض هذه الصحيفة الظالمة. فاجتمعوا عند الكعبة وقام زهير في الناس خطيبا ينكر هذا الجور ويعرف قريشا على ما صنعت. فتتابعت الأصوات المؤيدة وتزلزل بنيان المؤامرة وسقطت الصحيفة التي ظنت ستخضع أهل الحق. وفي تلك اللحظات من آيات الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب أن الله

0: شيء وهو السميع البصير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فلما فتحوا صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك للمشركين الله مؤيد مستمعين الكرام. هكذا تنقضي صحيفة الظلم ويبقى وجه الحق مشرقا لا يغيب. وهكذا تعلمنا السيرة أن الشدائد تدوم، وأن بعد العسر يسرا، وأن الدموع فرجا التي لا نحتسبها. وإن في الصحيفة دلالات عظيمة، منها إن اشتد فإلى زوال، وأن الله يدافع عن أهل الحق بأسباب لا تقدر على ذلك. وفيها أن الصبر عند الميت سبيل النصر، وأن الباطل مهما بدا قويا فهو واهن، وأن المؤمن لا ييأس من روح الله، بل يبقى موقنا أن مع العسر يسرا، وأن بعد الليل فجرا مشرقا. فإذا ضاقت بك الطرق وتكاثرت عليك الهموم، فتذكر أن الله عز وجل فرج عن أهل الشعب بعد 3 سنين من الألم، أليس قادرا أن يجعل لكل حزن أنت فيه نهاية، ولكل ضيق أصابك مخرجا؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. نثق بالله ولنعلم أن ما عنده، وأن الفرج إذا جاء. الكرام إلى فهم هذه العبر، أظن أن يسرا. اللهم اجعل لنا من كل مخرج ومن كل عافية، وافتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة، الشدائد واليقين عند الفتن، والفرج القريب حيث لا نحتسب. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع الداخل الجهوية. برنامج بسيرته تستقيم.

كتير بمناسبة قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: حياتكم مع إسينرتي لايف. معايا
1: مع إسينرتي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنت معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل
3: نبدي معايا اخبار مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

وهل رضعت من ذات سمسم رضعة؟ فلا حرمت يوما عليها المرا لعله صيحات.

تحيات للناس لبانات أوطار أيوم طار أيوم للناس منها.

شطة حدك البنا شطة بك الدمار ما حديثك لا البنا.

Done.

وجدت حوض الحب حين وردت مر المدى.

أحصيت معدودة وثلاثة بعدها لم توهمي هذه ثمانية تهل وتنقضي عالجت فيها سقم الصد قدم

I'm not gonna do it.

حاجتي خيام دين. Amen.

ليس الذي يجيب من العين.

كلها تدور.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمعي حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

وقيت مدينة الداخل صلاتكم بمزيد من الثواب.

احلى عصرك يا غلا يا غلا

ਕਈ ਨੇ।

ben meşe.

十二。

زينة عندي.

انا شرحت زاد علي وقطع محمد شهدت فواش من لحبه بالخضره وسراش الراش وابل يتم الحساب تحاشش وما يحضر في التقلب الاحباب اللي ما ينداش باش بعاد في بالي يقرب الحساب

سارة.

0: معكم في تنشيط هذه الحلقة. البرمجة الرسمية لضبط هندسة الصوت ولحل بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام في فصل صيف حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم له انطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة وطبعا حال التعرض لضربة شمال غالبا ما كتكون عندها مضاعفات على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله الله يحفظ في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركه. وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب. وأيضا فيه مواضيع أخرى في نوب الخطوط أو سرد ضربات ولساعات الأقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم وهذا غادي نشوفوه في عجلة ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كان تعرضوا لها جميع وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفوهم. وضفنا في هذه الحلقة مشكورة دائما فيما نوجه لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة معي المسؤول عن خلية التوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت شيماء. مرحبا بك. طيب منك تعرفينا شنو هي فاش كنقولوا ضربات الشمس و العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي تعرف إحنا درك مقبلين على فصل الصيف الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود الحرارة
0: شي في الظلم ما راه في الشمس
1: لا الحق ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم ولا ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة هنقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 لفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرك يعني نبشي بصفة نهائية يعود مالي عنده دو 50 في الراس يعود مالي قابضوا شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود مالي زادي هو كان ما هو معروف ويعود شنوات وتعود لك أولي دي الإجهاد الحراري يعود مولها لا تعبان تعب ما عارف قاع ماله ومعها عرق غازي ودوخ كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشة
0: طبعا
1: يتم لا عطشة.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما أشنو نديرو إلى حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدون نقيسو نتواصلوا معاه في إطار الإسعافات الأولية.
1: أكيد أكيد خالق أكيد في ذي الحالة منين عدا رجاج نشوفه ما هو صحيح وذا ما نخمو قاع
0: فين تجي
1: لي إسعاف لأن أنا تنظر ذاك المصاب

0: ننقصوا لباسه المكان اللي هو بارد
1: دمهم
0: مزروع بعد عن الحمام نقصوا به بلد اللي هو بارد ونخفف عليه ذيك اللباس لابس ونقلعوا عنه أي شيء كان ضاغط عليه كيه ما رفات أي شيء بعد اللي هو ضاغط عليه نقلعوه عنه بعدين نبرد مبارد الحمام خاص
1: على
0: رشي
1: شكل كمادات
0: والله كمادات نديروها على الرقبة والله يجمع الحرارة نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي ما نعطوه الشرب اللي
1: ما يكونش بارد
0: لا يعود في المتناول لما يعود حتى هو حامي
1: والله صحيح
0: ولا عارف على يرجع له وعيه
1: ذكرتي أشياء ليضنا نعدلوها أنا
0: الأشياء اللي ما نعدلو له هو خالق شيء يقول لك أنا وجعني راسي حاني
1: يمشي لا ما
0: أبدي يعرف الرجاج عدلوا ذا كاميرا ولا الشمس مثل حرارية الشمس يتم كي قلت لك قبيل لا رشوه دي لين يوعى
1: وفيها شيء ماشي بعضين كي يقولوا الثلج هي كالنهوية
0: باشر يدير لنا صدمة والله شيء
1: صحيح
0: البارد
1: أو تفتاش يكون من هذا التعرض
0: الليلة هي نقول في هذه الحالة ونركز عليها في ذي النقطة قبال الأستاذ العهدي هو عنا رقاج في ذي الوقت الحرارة من تعود الشمس حار من 11 بكري
1: تمام أنا
0: إلى الخميس أشبه فيه بيالي تتعود هون
1: في
0: الشمس حارة متينة
1: صحيح
0: وتجي ولا تجي قيس الراس وحتى حد لعاد لابد إذا عديال الشمس عن الراس ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار لأن دائما دائما يعود إلى ثلاثة في النهار ما مخسر شيء ويعود مولي الباس وما يعود اللي الباس اللي هي رقاش الشمس حارة وتكبط لابس الصوف قالين خاشبه له يربي عود لابس لا شيء ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي هم اللي نركز على عدم وجود مراقبة الناس الكبار
1: في فئات وانت تعرفهم شيماء عرضة للخطر وهم حساسية بناء مسرحية
0: وبعد الوقت اللي نقول لك عن كي ذاك خالقين فئات اللي ما يقدروا قاع يستحملوا شيء لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس الكولة ما
1: الشيب
0: الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم الشمس هاي اللي يجي يجي خابطة فريوسهم نفس الشيء الأطفال الصغيرين تريكا الصغار وذو الرضع حتى هم اللي قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا أشبه فيهم نفس الشيء بالنسبة للعلايات اللي ما مصححات هوين أنا هذا كان من يبقى أقل قلب السكر وهلا التونسيون فيهم يعني يلا تشوف ذي الحالة لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس إلى الأربعة الدحميس ولا العصر
1: وكيف قلتي وعاود تاني يتمو كي يشربوا الماء
0: ضروري
1: تنحني وأنهم يقولوا راحنا عشرين
0: ما يحس هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري تمشي دول في أكيل كبار والكهولة دول والله أغلب
1: يعني
0: يشربوا،
1: حنا نتمو
0: يعني
1: ندقوا
0: احنا نقدوهم فلان يشرب له كلمة، عائلة عادي الشير
1: شي مدينة ولا
0: يتفقدهم
1: يتمو
0: بتلفون
1: الجيران
0: اللي عنا الماء الصيف ديك تزيد تشوف الجفاف المتين منه للجلد.
1: شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، وكنتكلموا على الوقاية. حنا كنتحدثوا على هذا الموضوع، نبغي نبقى معك الأطفال أكثر ضروره ما كيعبروش، انك تقدمي بخصوص الامهات بحكم انهما اكثر تواصلا مع الاطفال. يمكن ان نحصل على سلام الاطفال من الحموله في شيمنا، هذا الشوق من ضمنهم ما كيطلبوش هما أجسامهم هي كتحتاج، كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشن هي شيماء أو أشن هو شيماء المطلوب ياك أننا نحرصوا على سلامة أطفالنا في الحمان.
0: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنة نسمو راعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا أيوة. نشربون نسمو دائما نفرضوا عليه الماء ديك من كل 20 دقيقة لما يطلبوا
1: رشفات
0: يعني ما بالضرورة كاع يروي عطشو كي قلت لك هما اللي يقولوا ومروقهم مع ذيك ياسر في الحمى ما لبسهم شي فيه الصوف الباس اللي مزيرهم، والله دايما لبسهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم هم اللي مستراحين فيها، وتعود هم اللي ألوانها فاتحة كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت هم اللي بالنسبة لعدو خالقين تريك عندهم، من الأحسن من المستحسن عنهم بين الوقت والوقت باش الجسم ما يقبضها يتم جسمهم لا بارد،
1: وكتعطي الطناش داروا ليهم
0: ضروري يتم جسمهم لا بارد.
1: ونبغي نستغل الفرصه شيماء مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على بغيو النصيحه، وهذا متعلق بشيء اخر وهو الناس في طار داك القرواح يدوروا شي يغسلوا شي مثلا مسابح. هنا نصيحة أن نكونوا بجنبهم لأنك توقع مشاكل الله يحفظ، ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها في نعطيو غير أمثلة في الشواطئ ديال المدينة الداخلة، فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
0: الجراف ما تواس
1: الجراف راه الله يستر
0: بيهم اللي يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا يتهرتموا ويطيحوا الوقت والساعة. والله
1: برامج انهم
0: كاع نقد نزيد انا في انا رجاج هم عرفوا حتى ولا في خيمه والله ثري ثقل فيه والله ذا الواتس اللي ماشي فيها والله يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الاجراف بيلي الاجراف ما تتواسى ابو ذيك الرطوبة تطيح راهي لا اللي من الخير يرحمهم ان شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما كاين لاش ما يتفادى هرجة.
1: باش نختموا هاد النقطه ديال الحمان والعطش ما هكا باش تلموا

0: حياتهم في الواتات يمرقوا بهم ليلة.
1: شيء مهم نقطة غير هذه غير صارش كن يوم توصل إلى فوق 50.
0: أكيد يعني أنا ما حدني مارد والله لا بد لي من مع بيهم غير ما نقفل عليهم في الواتات الجاج يتم قابض لهم الحمار نقض بيهم يخبط يتنفسوا البرود ويرجع فعلا مين ما خليتهم في الدار وفي نفس الوقت ما تدخل الشمس هو دي لاهي نأكد لي شرب قالوا من عادي مرق يدير شيء بينه مع راسه كيل ثام يكسر عنه ديك الأشعة ولا كي رجاش في الدشرة يدير قفارة ومرقات الشمس هذو أشعة الشمس يغير مولي ما ينسى يعود رافد بوشو ديال الماء به اللي الماء ضروري ومهم.
1: وعلى ذيك السوائل وترطيب الجسم من دور ما تبارك الله عليك أنا أش كان راه في أشياء غير كتزيد العطش كاين داك المناضة هاد المشروبات الغازية ديك المعلبات اللي هي كلها سكر
0: شفتوا الساد العهد إذا كامل السوائل كاملة بأن هي آلية الحق الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما
1: كاين واحد الخطأ كان اعتقدوا أن المشروب إذا كان بارد له يرط الأجسام ديالنا بالعكس
0: ما يحق
1: دابا شي وحدين كيشي يشربوا أتاي أتاي كيحسوا بأن كيخفف عليهم داك
0: خلاص يا قير كي قلت له كلمة الماء يلحق بلد ما يلحقوا المشروب عادي بين المشروب عادي اللي يحتاج يصفى وياسر من الأمور الماء مباشر اللي غد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك برت ذاك عنك رانك برد عليك
1: نعم. طيب ناخذ استراحه فنيه وبعدها نواصلوا نكملوا مواضيع بعد ما خلصنا هذه الحمان وشيلت من الحراره اذا ناخذ استراحه فنية.

0: متابعتنا مستمعين ذكر أن الحلقة خصصناها للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص في فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش. الحصة الثانية لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع اللي كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية الصحة والحماية الاجتماعية كينضموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة يخص جزء من الشيماء على الجانب كيف من هذه الضربات أو لساعات عقارب والأفاعي شنهي أو تسائل
1: اللي تقوله أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب فعلا هو موضوع مهم ويتحرك دائما فصل الصيف حتى هم يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا نحن في إقليم أو سرد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى يتحركين.
0: إذن شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل باش نقدروا نكافحوهم بالنسبة لعدد خيمة ولا دار ولا ذا لعدد خيمة لا يتطلع والله شي لا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بهم مع الربيع ومع هذا بالنسبه للبيوت يقلوا عنا ديك الاعشاب اللي مزقنا اللي تخطت تم يخرصوا في نفس الوقت مسبوقين زاد ما يعود فيهم بالسيارة اللي يقدر
0: يشوف فيهم
1: كي اللباسات ولا زاد الأمتعة يعني شي لا يعمل يعملوا ما هم معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
1: يعني ما يتم يتسميو ويبدل وزاد كامل
0: عشش فيها.
1: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربى الدواء وكلها يعني مولي له لا من باش نكافحوا من هالعقارب بالنسبة قلت له الإنسان يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو شو الوسائل الوقاية ياسر بالنسبة لذلك نوع درجاج في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له بهم هم الأكثر يعودوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار يعني حتى لجا يحركها بحذر يعني يعود رد يعينه ويخرج شيء ثاني والحجرة يقلبها بيد ويقد ليش بالنسبة كيف قلت عنهم مهمي ما يعني على والله لو حبذ يسوق الأولى سابق يخزنوا فيه ويجي رقاج كي واقف مارق وعجلان والله ذا لا يدير كراع وما علم لو معاه شي في الدار. الفراشات الملابس كي الماطم يعود رقاج لا يلبسهم تم سابقا فيها شيء الخيام في البوادي من الافضل انهم يتموا يردوا البال مع كيفيه الخيمه انه بها ويتموا يسوسوها لعل يعود متخزن دم معك
0: لن تعرض لضربة العقرب.
1: يعني في دي حالة اللي لا هنا يعني نقلعوها من لسع اللي يطلع سوى العياط والله شي ذاك نبتو قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قاري يقبضوا خلوها مع يقلعوها من المرق المصاب من المكان اللي سعتو فيه ياك حجم ولون العقرب اللي لسعتو والله نحناش والله يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخلصوا ذاك النوع ترياق ديالو في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخلصوا ضبط الوقت نشوفوا كي مثلا ثلاثة وباش يعودوا ضابطينها ولا بد واللي لا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أون لاتوندون تجي الإسعاف تمشي به شرط طب والله قال بعد ما يبقى هو فيها
0: بس كان عارف شيء ما أنه تعرض للتسمم مش فيها علامات التسمم
1: أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع انخفاض فيها ويعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا إسهال مصاحب له ويعود مولاه هما اللي لا يعرق هذا اللي لا سعتو عقرب ولا عضو حنا شتي مولاه لا يعرق ويشق عبضو شعرين وفي نفس الوقت بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عندنا القلب طيب يتم لا ما هو متوازنين دقات
0: طيب صحية أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هذا
1: كيف اللي من يلسعوا عض عقرب والله شيء تجبروا يقول لك حاني نمصوه له نمصوا بال أثر حد عضته عقرب والله هذا عضه شوي يعني يتجنب لأنه يقول لك البزغ والله التشريط وفي نفس الوقت نجنبه ملي أنا نربطه ذاك العضو اللي مصاب في نفس الوقت نديره ونجنبه استعمال ديال الأمصال وخالق مني ملي رواقي جميل فوتين تلس هذا قد عاد غاز يفش عليه ديك البل العضة يطلع عليها الغاز ذاك ما يعطوا ملي يعدل والله يدير عليها خالق يلطخ يلبخها بالحنة أتيه ما يلتنا نعدلوه يعني نحتفظوا لا كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفدو ذي الباقي قال عدسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل.
0: طيب ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كان سمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كي يطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية تنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ياك يكون واحد توعية والتحسين تعرفي شنو السعار شنو التعريف ديالو شيماء
1: عن هذا
0: الكلاب
1: فعلا السعار هو مرض فيروسي أكيد قابل للوقاية لأنه هو جينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا. يعني إذا دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية. بالنسبة للأسباب ديال هذا أنه هو بالأسباب ديال هو ديك العظم أخدش يسبوا حيوان مصاب به، سياني كلب سياني نوص يعني في الغالب نجبروا عند يعني يعود عندهم ذاك الفيروس ديال داء السعار ويتسبوا يجي يعض ذاك الحيوان يعض شخص في ذي الحالة يقدر الفيروس عن طريق ذيك العض والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان جرح مفتوح يعني عود حيوان على ذاك هي المخاطية كي العين كي الفم
0: شنو مطلوب أننا نتقوا من ربنا الحيوان
1: داء السعار الطرق اللي نقدو نديرو فيها نعتبرو يعني نلقو الكلاب والقطط يمشي يتمي هذا يلقحهم وفي نفس الوقت أرقاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة ونعودو كبار حد اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح الماء صابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة فهم يعني مين يعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لا بد منه وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه ورا ذيك الغسلة هو لا بد له مركز صحي في زره سياني هو شنو يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة
0: أكيد وتلقيح التصرف إلى تصرفنا بالعجلام كتكون واخا تكون في عضة عادة كيتم
1: نقل حياة فعلا فعلا
0: كنحييك شيماء كيفاش كتوصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي اللي عندها علاقة ب التوعية في الحمال الصيفة الناس فاصلة فيها وصار
1: أتم وشربوا الماء والماء ما تستهانوا به وراه يبقى الجسم لا محتاج الماء لا محتاج الماء تمام لا محتاج الماء
0: أظن آخر حاجة نختموا بها شيء إذن اسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس اللي هي مسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية بالمديرية بالمنزلية ليومكم إن شاء الله مستمعتنا مستمعي الكرام صيف وخيكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سامي وبصحيحتكم إن شاء الله شكرا على حسن إصغائكم وسلام عليكم. برنامج حواري يعنى بقضايا المستمعين.

متنوعة. برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا منصتكم الإخبارية الجديدة المعلومة الموثوقة SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، ثقافة، رياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الأخبار الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: غضب في الذاكرة وسبب
0: موجة

في موسمها الجديد. برامج متنوعة، أخبار، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلة المغربية. فرصة أحسن فرصة.

حمدي وعبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي علاقات مسلسلة

0: هنا، تفضلي تفضلي. ماذا يا أم عبد الرحمن؟
1: تبارك الله أحسن الخالقين، حي الله جمالك يا ابنتي بما أضاء وجهك من نور الإيمان.
0: مرحبا بك يا أمه.
1: مرحبا بك يا ابنتي، حياك الله. الله بالخير يا بنتي.
2: يا أم الإيمان.
0: يا بنات،
1: ليس عليهن في ليلة كهذه، وإن كان الرأي هو ما قلت يا أم العروس.
0: لست أحرم ما أحل الله من الفرح والابتهاج يا أم الإمام، ولكن الرجال مجتمعون خارج الدار.
3: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا، من السماوات والأرض وما بينهما، سبحان لا أحصي عليه. قمناها وقد تبعناها، فله الحمد على النعماء في الأرض وفي السماء، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. أدى الرسالة وبلغ الأمانة وبين لنا السنة، فكانت أحسن الأسوة. أما بعد، فيا أيها الناس، أستغفر الله على كتابه وسنة نبيه، قد أنكحت ابني أم أبي سعيد البكر البالغ لأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزعي برضاء منها وإيجاب، والله على ما أقول وكيل.
4: الحمد لله على جلال قدس، هو كما أثنى على نفسه، وأحمده حمد كل خليقته وجميع ملائكته، والصلاة والسلام على أفضل أيائه وخاتمهم وأخلص خلصائه. وأستغفر الله وأتوب إليه، وأستخيره وأتوكل عليه، أشهده وأنيب إليه، وعلى كتابه إرضاء مني وقبول، والله
5: الحمد لله. مبارك باليمن زواجك يا إمام.
6: مبارك زواجها.
5: الحمد لله.

0: نعم، هو تسبيح الفجر يا ولدي.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: نصليها جماعة بإذن الله.
1: والرب الحمد لله يا أمي. ولله لكم أن يكون ذلك.
0: لما يا ابنتي؟ ألست كأمي؟
1: بل أمي الآن.
0: الله لك الزمان يا ابنتي.
1: شكرا لك يا أمي.
0: نعم الزوجة الصالحة يا عبد الرحمن، ثمرة طيبة أصيل، وخير ما أوصتها به أمها قبل قدومها معنا إلى بيتنا، وكأنما كلمات أمها نور من عند ربنا. ما زال يرن

0: واللاتي تخافضوهن المضاجع واضربوهن فإن كتبوا عليهن فريدا إن الله صدق الله العظيم. ولا أعدك يا بنيتي بخير من هذه الآية التي فيها حدود الله، ولقد ربيناك على الدين، فخذي من زوجك الشدة باللين والأمر بالطاعة واشتداد الحال بالقناعة، ولا ترفعي فوق صوته صوتك، ولا تكوني قبل رأيه رأيك، وكوني له دفئا إذا وأطيعي فيه الله الواحد الأحد. أي بنيتي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذكر خلق له، لقد خلقت للحال بالحب والإثار والإحترام والكبار، كوني عنده كما كنت فينا يزداد عنده ويعلو في قلبه أمرك، ولا أوصيك أوصيك جزاها الله عنا خيرا أم أبي سعيد.
1: أهذا الذي أرى يا أمي؟

غدا مع الإمام الأوزاعي. يخرجها

حس يكون كثير عن زحد وزينين.